0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: يا رحلة 3 ساعات ونص، والله رايحين دبي كان زماننا وصلنا. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا والله. في الساعة ونص اللي فاتت وبقالنا ساعة ونص بنلعب اغاني رومانسية، بس اللي مبسوط بيه وفرحان بيه وسعيد بيه جدا جدا جدا ان انتوا موجودين. الرسائل على الواتساب وعلى الفان بيج كاني بتكلم على الهواء بالظبط، بتبعتولي بتعليق يمكن على كل اغنيه، فحاجه انا بشكركم عليها جدا جدا. لسه هقول الاسامي دلوقتي. عايز اسلم كمان على صديقي العزيز رامي هشام اللي سمعنا النهارده بقالك زمن برضو مش موجود، ومره تانية بسلم على اسلام عبد العزيز حبيبي، ويلا ان شاء الله مستنيك قريب باذن الله. ايموس بشكرك جدا جدا كمان. ميرا بشكرك، دكتوره اسراء ربنا يخليك يا رب تكون كل الاغاني عجبتك. ايمي كمان مرسي جدا ليكي. وفاء، مي عصام، يسري عمران، محمد شعراوي، كمان فيروز، حاضر هجيب لك الاغنيه اللي انت عايزاها نختم بيها. حماده المصري منور الدنيا كلها. مين كمان بسرعه جدا، معلش بدور على الاسامي. ام شهاب ربنا يخليك يا رب، ومرسي على كل كلمه حلوه كتبتيها. كمان عندي هالة رقمها اخره 32، مرسي جدا جدا. مدام سمر الفيل كمان، يا رب دايما تكون كل الاغاني عجباكي ومبسوط ان انتم مبسوطين. جميل بيقول لك كمل لغايه شيفت يونس يوم الاحد. ايمي احمد ربنا يخليك، لا عايزكم بس تريحوا شويه كده، بقى يونس هيجي لكم ان شاء الله يوم الاحد الصبح. في عارف العسل اللي بالمكسرات اللي بيبقى تصدير للخارج، ده مش بنشوفه في مصر اهو. انت ربنا يخليك، ده ايه التشبيه الحلو ده؟ دي مين اللي بعتها؟ رقم اخره 130، عبير صابر ربنا يخليك يا استاذ عبير، والله العظيم يعني انتوا اللي عسل وسكر والدنيا كلها. هند بشكرك جدا يا هند. هند حمدي اسلمي لي على ذوقك وعلى الصوره الحلوه اللي انت عاملاها دي، ربنا يخليك يا رب. في كمان عندي اهداء جه كذا مره بس كان التورنيدو شغال. بيقول انا ببسي على الحاج احمد حمدي وبقول له الف مبروك لرؤية احمد حمدي فرحها يوم 6/6، ربنا يتمم بخير. ده رقم اخره 34، ربنا يسعدكم دايما يا رب. عائشه بشكرك جدا جدا. يوسف مجدي حبيبي ربنا يخليك، بيقول يكمل شويه حزيني. لا خلاص بقى، خلينا بقى النهارده نقفل حلوين كده ومفرفشين. مروة عبد الحليم فرغالي كمان منور الدنيا، وانا برضو في اسامي لسه ما قلتهاش. النهارده كنا بنتكلم وبنقول بيتقال عنك ايه في روايه احدهم. الكلمه الشائعه دايما بيقول ان انت السيء في روايه احدهم، او بيتقال عني ان انا السيء في روايه احدهم. سمعنا ان حاجات كتيره جدا ممكن تتقول بتكون بتتقال عنك بالحق او بالباطل في روايه احدهم، ولكن اللي كلنا استخلصناه وطلعنا بيه من الحلقه دي ايه؟ ان سواء كان الكلام حلو كتر خيرهم، وحش كتر خيرهم برضو، ولكن الواحد لو هيقعد يلتفت لكل كلمه بتتقال عنه، وسواء بالسلب او بالايجاب. بالايجاب طبعا مفيش مشكله، ولكن كل كلمه سلبيه هتتقال على الواحد لو هيقعد يبرر للي قدامه واللي حواليه ان هو مش كده وان هو مش الشخص ده وان هو يعني اتفهم غلط، فانت هتفضل طول عمرك بتبرر وطول عمرك بتحاول ترد وطول عمرك بتحاول تبين العكس، وده هياخد من وقتك ومن صحتك ومن حياتك كتير قوي. اعمل اللي انت شايفه صح، وخليك دايما واثق ان ربنا هيظهر حاجات كتيره جدا عنك حقيقيه ولو بعد حين. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام على مدار 3 ساعات ونص ويمكن اكتر. ان شاء الله هنتقابل يوم الاحد وساعتين جامدين الساعه 5 ان شاء الله هنتقابل في حلقات جديده. اشوفكم دايما على خير، ويا رب تكون حلقتكم النهارده عجبتكم. حلقه النهارده قويه جدا وكانت دسمه جدا عشان بنعوض بيها حلقه الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي كمان عشان هنكون اجازه. اشوفكم دايما على خير ودايما منورين الدنيا يا أجمل ناس في الدنيا، مستمعين وجمهور مفيش نوم على الراديو 90 90.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووية. وقال روبيو إن هناك تقدما في المحادثات، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تضع في حساباتها خطة بديلة، وذلك في حال رفضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أن جولات التفاوض الأخيرة شهدت بعض التقارب في وجهات النظر. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبد الله بحث في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما ناقش الجانبان جهود البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وكذلك الجولان السوري المحتلة. وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلنطي ناتو اختتموا مباحثاتهم في السويد بعد التوافق على تعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الإنفاق العسكري وتجديد الدعم لأوكرانيا. وتأتي هذه المباحثات في إطار التحضيرات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة خلال شهر يوليو المقبل. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجريا، وذلك ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية. هذا وتهدف إلى الخطط الموضوعة إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أداء للمناسك. اقتصاديا، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أكد أن الحقل الجديد للغاز الذي تم اكتشافه في الصحراء الغربية بتقديرات أولية 330 مليار قدم مكعب يعد نقطة تحول حقيقية وخطوة لتعزيز الاحتياطات. هذا وأضاف أن الكشف الجديد هو الأكبر للشركات المنقبة بالمنطقة خلال 15 عاما الأخيرة. ورياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز تقام اليوم مباريات مودرن مع غزل المحلة والاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي وحرس الحدود ضد بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية في مواجهة المقاولون العرب. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 15.
0: الدقيقة الأولى.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أكد أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووي. وقال روبيو إن هناك تقدما في المحادثات، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تضع في حساباتها خطة بديلة في حال رفضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أن جولات التفاوض الأخيرة شهدت بعض التقارب في وجهات النظر. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبد الله بحث في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما ناقش الجانبان جهود البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وكذلك الجولان السوري المحتلة. وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلنطي الناتو اختتموا مباحثاتهم في السويد بعد توافق على تعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الإنفاق العسكرية وتجديد الدعم لأوكرانيا. وتأتي هذه المباحثات في إطار التحضيرات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة خلال شهر يوليو المقبل. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجريا، وذلك ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية. تهدف هذه الخطط الموضوعة لتعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك. اقتصاديا، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أكد أن الحقل الجديد للغاز الذي تم اكتشافه في الصحراء الغربية بتقديرات أولية 330 مليار قدم مكعب يعد نقطة تحول حقيقية وخطوة لتعزيز الاحتياطات. وأضاف أن الكشف الجديد هو الأكبر للشركات المنقبة بالمنطقة خلال 15 عاما الأخيرة. رياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز تقام اليوم مباريات مودرن مع غزل المحلة والاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي وحرس الحدود ضد بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية في مواجهة المقاولون العرب. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 15.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي وذلك لمناقشة حرب إيران. وأوضح أكسيوس أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم يحدث اتفاق بالمفاوضات. إعلام إيراني أكد تمسك طهران بقوة بمطالبها خلال التفاوض مع واشنطن ورفضها التنازل عنها، كما أفاد إعلام إيراني بأن وزير الخارجية عباس عراقجي ناقش مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير جهود منع التصعيد، وذلك خلال زيارة المسؤول الباكستاني الحالي لطهران. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبد الله بحث في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما ناقش الجانبان جهود البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة. وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وكذلك الجولان السوري المحتلة. وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلنطي الناتو اختتموا مباحثاتهم في السويد، وذلك بعد التوافق على تعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الإنفاق العسكري وتجديد الدعم لأوكرانيا. وتأتي هذه المباحثات في إطار التحضيرات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة خلال شهر يوليو المقبل. المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ميري روزلين دعت إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية اللازمة لمواجهة خطر فيروس إيبولا، وأشارت إلى وجود 750 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وأوضحت أن المنظمة تعمل مع سلطات الدول المصابة بالفيروس للسيطرة على المرض ومنع انتقال العدوى. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجرية، وذلك ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية. وتهدف هذه الخطط الموضوعة لتعزيز انسيابية لنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أجرى زيارة مفاجأة إلى منطقة مسترد البترولية، وذلك لمتابعة جاهزية منظومة إنتاج وتداول وشحن المنتجات البترولية في إطار استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلي خلال عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل استعداداته للقاء نظيره الروسي وديا في 28 من مايو الحالي، وذلك قبل السفر إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة البرازيل وديا في 6 من يونيو المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل2 الظهر على الراديو 90 90.

0: هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران. وأوضح أكسيوس أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم يحدث اتفاق بالمفاوضات. إعلام إيراني أكد تمسك تهران بقوة بمطالبها خلال التفاوض مع واشنطن ورفضها التنازل عنها. كما أفاد إعلام إيراني بأن وزير الخارجية عباس عراقجي ناقش مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير جهود منع التصعيد، وذلك خلال زيارته لزيارة المسؤول الباكستاني الحالي لتهران. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبد الله بحث في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما ناقش الجانبان جهود البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وكذلك الجولان السوري المحتلة. وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلنطي ناتو اختتموا مباحثاتهم في السويد بعد التوافق على تعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الإنفاق العسكري وتجديد الدعم لأوكرانيا. تأتي هذه المباحثات في إطار التحضيرات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة خلال شهر يوليو المقبل. المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ميري روزالين دعت إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية اللازمة لمواجهة خطر فيروس إيبولا، وأشارت إلى وجود 750 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، موضحة أن المنظمة تعمل مع سلطات الدول المصابة بالفيروس وذلك للسيطرة على المرض ومنع انتقال العدوى. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجرية، وذلك ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية. وتهدف هذه الخطط الموضوعة لتعزيز انسيابية لنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أجرى زيارة إلى منطقة مسترد البترولية لمتابعة جاهزية منظومة إنتاج وتداول وشحن المنتجات البترولية في إطار استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف. ورياضيا، المنتخب الوطني واصل استعداداته للقاء نظيره الروسي وديا في 28 من مايو الحالي، وذلك قبل السفر إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة البرازيل وديا في 6 من يونيو المقبل. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من امبارح والنهاردة زي ما قلتلكم امبارح غششتكم كده ان انا هيبقى معايا قطقوطة كتكوتة زغنطوطة هتكسر الدنيا قريب. يعني انا مش هقول لما تكبر، لأ، انا متأكدة ان هي هتكسر الدنيا قريب قوي، مش على السوشيال ميديا بس، لا في حتت كتير قوي. هسألها بقى ونعرف منها هي بتحب ايه ونفسها تعمل ايه وحاجات كتير. فاوعوا تسيبوا الحلقة النهاردة، عشان النهاردة معايا ميا مينا نمر. صباح الفل.
2: صباح النور.
1: ازيك يا ميا؟
2: انا كويسة.
1: عاملة ايه؟
2: الحمد لله.
1: قولي للناس الحلوة بقى، انت عندك كم سنة؟
2: 7 سنين ونص.
1: لا مش ونص، انت قلتيلي ان انت هتتمي 8 الشهر الجاي. طيب ده مش ونص، ده خلاص فاضل لنا شهر اقل من شهر كمان. انت قلتيلي عيد ميلادك يوم ايه؟
2: 13/6.
1: يبقى خلاص. وانا قلتلك ايه على 13/6 ده؟ قلتلك عيد ميلاد مين عندي؟ قلتلك ايه؟ قولي مش مشكلة، المستمعين دول حبايبنا.
2: اخوكي
1: اخويا صح؟ وبنوتو كمان هنا صح؟ ايوه. قلتلك ان هي كمان بعدك بيوم صح؟ هي هتتم 9 سنين، فهي كده اكبر منك بسنة. ايوه. قوليلي بقى، انت كان لسه عندك امتحان اظن؟
2: بس مش كل فصل عنده، عشان انا كنت يعني ما روحتش اليوم ده. فانا خلصت وجيت هنا.
1: ايوه بقى، كان عندك امتحان ايه؟
2: سوشيال.
1: ناس كتير قوي مش بيحبوا السوشيال ستاديز.
2: انا بحبه.
1: بتحبيه
2: عشان بلون حاجات اكتر واكتر،
1: وبتحبي المابس وتعرفي حاجات عن مصر والفراعنه وكده.
2: اصل انا مدرستي امريكان.
1: فانتي انتي انجوينج التيتشنج الليرنينج والحاجات اللي بتاخدوها بالامريكان ستايل صح؟
2: يس.
1: تحبيها قوي؟
2: قوي.
1: ماشي. طيب انا عايزة اعرف بقى قبل ما نبتدي اي حاجة، ميا نفسها تطلع ايه لما تكبر؟
2: عايزة اطلع ممثلة وجنبها ديزاينر.
1: ديزاينر ايه بقى؟ يعني ديزاينر تعملي لبس
2: ولا البيت؟
1: ديكوريشن يعني.
2: ديكوريشن.
1: الله. لا بصوا يا جماعة، يعني عشان انا ايه هحاول ان انا
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: مية تستاهل سقفة كبيرة قوي. طب قوليلي قبل ما نطلع نسمع اغنية كده بسرعة، مين اكتر ممثل وممثلة بتحبيهم؟
2: انا اول ممثل هشام ماجد.
1: هشام ماجد؟
2: اوكي.
1: بتحبيه ليه؟
2: بيمثل حلو.
1: يا خلاص، انت لازم تشوفي وشها والنبي الكاميرا شغاله. طيب
2: دنيا سمير غانم.
1: دي جميله قوي، انا بحبها قوي انا كمان.
2: في نفس الوقت مغنيه برضو.
1: طب مين المغنيه اللي بتحبيها؟
2: هي
1: هي. هي مغنية ممثلة. طب مين المغنية التانية بتحبيها غير دنيا سمير غانم؟
2: نانسي عجرة.
1: بقى ايه الحلاوة دي؟ ده يعني انت ستايل بتاعك وذوقك تحفة في الممثلين والمغنيين، وانا عرفت ان انت كمان بتحبي تغني وبتتفرجي على مسلسلات وافلام وليكي فيفوريتس كده صح؟ خلينا نسمع اغنية بسرعة ونرجع بقى تقوليلي كل الحاجات اللي بتحبيها، ونشوف ميا بتمثل في البيت ولا مش بتمثل، بتعمل ايه، بتقعد تعمل لهم كده سينز في البيت وتضحك عليهم ولا هنشوف. ماشي. يلا بينا نسمع تامر حسني عيش بشوقك ونرجع تاني. يلا بينا.
4: لو من تقل الهم عليك فاض بيك

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: حياتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90.90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90.90.
1: لعبة وحدوتة
0: على الراديو 90.90.
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90.90، ولسه مكملين معاكم، ولسه مشرفاني ومنوراني ميا القمر، الممثلة والمغنية. انت نفسك اكتر تبقي ايه، ممثلة ولا مغنية؟
3: ديزاينر. لا يعني انا عايزة اكون ممثلة.
2: ممثلة يعني اللي عايزة تروحي وتشتغلي كل يوم ممثلة. الديزاينر ده حاجة كده ايه، على جنب.
3: ايوه يعني تشويس.
2: ماشي اوكي. طيب انت كنتي بتقولي لي واحنا قاعدين نسمع الاغاني، كنتي بتقولي لي انت بتسمعي ايه، راديو ايه؟
3: راديو 90.90 كتير قوي.
2: ايوه بقى، بتسمعي ايه بقى في الراديو؟
3: في واحد اسمه يونس وزيتونة.
2: ايوه يا روح قلبي، برافو عليك والله العظيم. استني بقى ندي سقفة ليونس وزيتونة.
4: سقفة ليك، سقفة كبيرة.
2: بتحبيه؟ بتحبي القصص بتاعته؟ وبتسمعي؟
3: كل مرة كنت لما كنت في المدرسة
2: وانت رايحة المدرسة صغيرة الصبح،
3: كل مرة يوم السبت اسمعه مع بابا على الراديو.
2: بجد؟ يونس بيبقى من الحد للخميس، فانت ممكن يعني ايه اتلخبطتي في اليوم، بس هو كل يوم الصبح من الساعة 7 للساعة 9، ويونس بيبقى الصبح وانت رايحة المدرسة. بتتبسطي وانت بتسمعي القصه؟ طيب قولي لي بقى مين، يعني احنا ما حدش هيزعل، ولا مامي ولا بابي ولا حد، او هم مش سامعين دلوقتي، انت بتقولي لي سر سيكريت. اوكي هتوطي صوتك ماشي. قولي لي بتحبي مين اكتر، ماما ولا بابا ولا خالته ولا خاله؟
3: كل عيلتي، بحب كل عيلتي وكل اصحابي.
2: يا حبايبي ربنا ما يحرمكم من بعض. مين اكتر حد صاحبك بتقعدي تحكي له حاجات؟
3: هما اتنين. أوكي. واحده اسمها روسيندا، واحده اسمها مابل، بحبهم قوي.
2: دول اصحابك؟ دول معاكي في الكلاس؟
3: لا هم مش معايا في الكلاس، هم بره المدرسه اصلا.
2: اصلا فين بقى؟
3: من النادي، ومن التمرين بتاعي، من كل حته.
2: انت بتتمرني ايه يا ميا؟
3: بتمرن بولي، بقالي سنة بتمرن بولي.
2: واو.
3: وقبل ما اتمرن بولي كنت بتمرن من وانا عندي 3 سنين لغاية 7 سنين جمباز.
2: واو. وليه ما كان سبتي جمباز ليه؟
3: علشان الكابتن كان عمال يضغط عليا قوي.
2: الله، الكابتن كان بيضغط عليكي وقلتي له ايه ولا عملتي ايه معايا؟
3: راح وقعني رجلي ومشيت.
2: يا روح قلبي، بس اتكلمتي معايا صح؟ ما قلتلوش حاجة؟ ما قلتلوش انا ماشي عشان انت ضايقتني؟
3: لا
2: خالص. بس خالص. هو هيسمع بقى دلوقتي ويعرف.
3: لا
2: لا. لا يعني انت ضايقتي ومشيتي وسبتي اللعبة، يعني حتى لو هو بيعمل ده عشان عايزك تبقي احسن في اللعبة، بس برضو احنا we are not accepting this. انت بتلعبي عشان تتبسطي صح؟ بس كده. طيب انا عايزه بقى تقولي لي كده، انا عايزاها اسمع كده اغنيه، تقولي لي حاجه انت تغني قبل ما نسمع الاغنيه اللي انت اخترتيها.
3: بفكر.
2: فكري براحتك. ها
3: هي أغنية مسلسل.
2: ماشي، مسلسل إيه؟
3: اللعبة.
2: أنت بتحبي مسلسل اللعبة قوي
3: قوي
2: قوي قوي قوي
3: قوي قوي قوي.
2: مين أكتر حد بتحبيه في المسلسل؟
3: واحد اسمه موزر اللي هو سميكت
2: يعني. شميكت يعني هو ده الفيفوريت بتاعي. ما انت بتقولي ايه؟ طب قولي لي ايه اكتر سين او لقطة فاكراها في المسلسل وعايزة تمثليها لي او تقوليها لي كده بطريقتك. ها
3: مش عارفة.
2: طب انت بتحبي، انا عارفة ان انت بتحبي تعملي تيك توكس كتير.
3: أوه.
2: ايه اكتر تيك توك لما شفتيه او لما عملتيه ناس قعدت تقولك الله يا ميا ده حلو قوي؟
3: ولا حد عمل لي كده غير ماما وبابا وانا واحدة والاصحابي. كنا بنعمل كتير قوي. التيك توك اللي احنا بنعمله هما مامتنا وبابانا هما اللي
2: عشان الاكاونت برايفت. عشان الاكاونت بتاعك برايفت صح؟
3: اه بتاعنا.
2: طيب وماما وبابا ده كفاية، احنا مش عايزين حد تاني يقول لنا حاجة ولا ايه؟ انا بقولك انا شفتهم وعجبوني قوي قوي قوي. ايه اكتر واحد انت بتحبيه؟ اكتر تيك توك عملتي؟
3: في واحد كده.
2: ها.
3: واحدة.
2: اوكي.
3: وبتطلع علشان بتزهق من الاطفال بتاعها.
2: بتمسكهم؟ تمسكهم من لبسهم كده وترفعهم؟ اوكي. بتشوفي حد بيعمل كده اسفن يعني مش حاجة وحشة؟
3: لا
2: خالص؟
3: خالص.
2: مش عارفة والله بيجيبوا الحاجات دي منين. طب قولي لي مين اللي بيصورك؟ انت بتصوري نفسك ولا حد بيصورك؟
3: احنا بنحطها على حاجة
2: وبتصوري بس كده. طب قولي لي انت عاملة بلان كده للصيف وهتعملي ايه في الصيف اول ما تاخدي الاجازة ولا لسه؟
3: انا واصحابي هنسافر بعد كده هنعمل تيك توك.
2: هتسافري فين؟
3: الساحل.
2: بقى ايوه بقى
3: عمتي جايه النهارده بقى.
2: هي مسافره؟
3: كانت مسافره امريكا.
2: هتيجي النهارده؟
3: هتيجي النهارده فك بعد كده
2: تيجي بالسلامه.
3: هنسافر مع بعض يوم الثلاث الغردقه.
2: واو ايوه بقى السقفه دي لعمتو. تيجي بالسلامة ان شاء الله وتتبسطوا وتعملوا كل نفسكوا فيه. انت اخترتي ايه؟ انت قدمي الاغنية اللي احنا هنشغلها دلوقتي. هنشغل ايه؟ روبي؟ ايه بقى؟ اسمها ايه الاغنية؟
3: قلبي بلاستيك.
2: قلبي بلاستيك. يلا نسمع روبي قلبي بلاستيك ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 99.

على الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: لا بعيد عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
3: لعبة وحدوتة،
2: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
4: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ورجعنا لكم تاني انا ومية. مية قوليلي الاول، الناس بتبقى خايفة من الاستوديو وان هي جاية الراديو وقلقانة كده، انت كنت حاسة ايه؟
5: كنت برضو يعني مكسوفة بس اول ما دخلت الاستوديو يعني حسيت ان انا عادي
4: مبسوطة يعني؟
5: مبسوطة
4: يا روح قلبي. وكنت بتقولي لي ان انت امبارح وانت جاية تنامي كنت اكسايتد قوي ومش عارفة تنامي، ولا نمتي على طول؟
5: نمت على طول علشان اروح الرد.
4: يا روح قلبي. طب انا عايزة اسألك كده، انا عارفة ان في حد كده your favorite person، انتي، خالته، يعني في حد كده في العيلة بتقعدوا تعملوا تيك توكس مع بعض وبتساعدك في حاجات وتحفظك اغاني وانتوا صحاب قوي، قولي لي كده اسمها ايه؟
5: مونيكا.
4: مونيكا.

0: طيب قولي لي بقى، عايزه اسالك كده، لو في يوم من الايام وان شاء الله ده هيحصل، بقيتي مشهوره، بقيتي ممثله ومشهوره والناس كلها عارفاكي، ايه اكتر حاجه او اول حاجه هتعمليها وهتبسطك قوي؟
1: ان انا هتبسط قوي قوي قوي قوي قوي.
0: اوكي.
1: واروح كل يوم واكون اكسايتد، ولو يعني ان شاء الله لو رحت اكون مشهوره.
0: مشهوره قوي.
1: مشهوره قوي
0: قوي قوي قوي.
1: بقابل الممثلين.
0: ولما يجي بقى حد يسلم عليكي هتسلمي عليه ولا تعملي كده وما تسلميش على حد؟
1: اسلم عليه.
0: ايوه بقى. يا روحي. طب قولي لي، لو مثلتي دور او نفسك تمثلي دور قوي، ان انت تبقي كده برنسس وجميله ولا شريره كده وحاجه؟
1: برنسس وجميله. بس وانا صغيره في مسلسلات عربي.
0: بتحبي المسلسلات؟
1: ايوه، يعني زي الاطفال اللي بيكونوا في المسلسلات.
0: ماشي، ان شاء الله ان شاء الله رمضان الجاي احنا هنشوفك في كذا مسلسل. انا بقولك اتفقنا، بس بيكلميني قوليلي، يعني بيكلميني كده بما انا مضيت العقد بتاع التمثيليه المسلسل اللي هينزل في رمضان الجاي ان شاء الله. اتفقنا؟ هتكلميني تقولي انا رحت الراديو، انا عارفه الست دي. طب قوليلي، مين اكتر حد بيشجعك في العيله غير طبعا خالته؟ يعني خالته خلاص، بس مين تاني؟
1: كلهم
0: بيشجعوكي؟ ما حدش بيقولك لا ركزي في المذاكره احنا عندنا امتحانات، ولا بيقولك
1: ساعات كده؟
0: ساعات كده ساعات كده، صح؟ مين اكتر حد بيبقى عايزك تذاكري؟
1: ماما. لازم اخد فول مايك في كل حاجه.
0: بجد؟ بس انت
1: علشان بتديني هديات حلوه قوي.
0: يا خلاص، بتجيب لك ايه؟ ايه اكتر هديه جابتها لك؟
1: هي وبابا.
0: ايه بقى؟
1: بابا جاب لي علشان ماما جابت لي اللي هي الستانلي.
0: الكاب دي انت بتحبوها قوي
1: علشان نجحت في الامتحانات.
0: اوكي، لونها ايه؟
1: لونها كده بيج في بلو.
0: الله الله الله. طب وماما وبابا ايه بقى يستاهلوا ايه؟
1: سقفه كبيره
0: قوي قوي
1: قوي قوي.
0: ماشي.
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: وبابا برضو قبل كده يوم كريسمس انا سانتا كان بيجيب لي حاجات.
0: ايوه،
1: بابا جاب لي عروسه حلوه قوي وانا لغايه دلوقتي محتفظه بيها.
0: مسميها ايه؟
1: لا مش مسميها.
0: مش مسميها، بس بابا جاب لنا عروسه حلوه قوي. طب قولي لي، مين اكتر حد في العيله؟ انت قلتي لي انت ما عندكيش اخوات، بس عندك مين؟
1: كازنز.
0: قد ايه بقى؟ ما شاء الله
1: 10.
0: ما شاء الله، الله اكبر. اسمهم ايه؟ تعرفي
1: واحد اسمه بيير، واحد اسمها واحد اسمه باتريك، وواحدة اسمها جونير، واحدة اسمها يوانا، واحد اسمه ثيودور، واحد اسمه توني. أوكي. انتوني يعني. وبافلي ومريم كان في اتنين تاني.
0: ببهات ولا ايه؟
1: رافي وميكيل.
0: يا خلاص يا ناس. ومين اكتر حد صاحبك او صاحبتك قدك فيهم؟ مين؟
1: واحدة اسمها جونير مش قدي، بس
0: انتوا صحاب قوي قوي
1: قوي قوي قوي.
0: اقول لها بقى ده احنا بنحبك قوي يا جونير.
1: هي اصلا في استراليا
0: اصلا، بس هنسمعها، هنبعت لها الحلقة وهتشوف.
1: واصلا واحدة اسمها مريم اطول مني 5 سنين وبتحبني قوي. دي اصلا اللي جايه النهارده.
0: يا خلاص، تيجي بالسلامه. طب نسمع ايه بقى ونسمعهم معانا؟ ايه عمرو دياب؟ ايه
1: يا بختك
0: يا بختك، والله العظيم بمية القمر. يلا بينا عمرو دياب يا بختك، ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.
3: من

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين معاكم ولسه مكسرة الدنيا معايا. مية قولي لي كده، انا عارفه ان انتي بتحبي التمثيل قوي وبتحلمي ان انتي ان شاء الله تمثلي بجد، تبقي في مسلسل اكتر، صح؟ عايزه مسلسلات، صح؟ مش افلام، ولا مسلسلات وافلام؟
2: الاثنين.
1: طيب لو انا جيت قلت لك دلوقتي في مشهد في مسلسل ان انتي في المدرسه بتاعتك، اوكي، وجه حد يضايقك وقال لك كلمه مش عاجباكي، مثلي بقى، هتعملي ايه؟
2: اقول له عادي، ما انا لو هسيبه وامشي وانا معايا اصحاب كتيره اكتر، يعني معايا اصحاب كتيره قوي، ما عنديش معايا كتير قوي، بس مش معايا اكيد واحد،
1: اكيد
2: كتير قوي.
1: بس لو انت يعني اديتي البنوته دي ظهرك ومشيتي وما همكيش، ومع اصحابك التانيين قاعدين تلعبوا وتتكلموا ويدون كير، بس هي جت قامت جايه الناحيه التانيه وقعدت تقول لك انا مش عارفه انت شكلك عامل كده ليه، وبطريقه كده مش لطيفه، هتعملي ايه؟
2: اقول ربنا هو اللي خلقني كده.
1: يروح. لا يا جماعه والله مش عارفه اكمل في التمثيل. انت عارفه ان انت قمر اصلا، صح؟ ايوه بقى هو ده ثقه، يعني ما عندناش احنا الكلام ده، واللي يقول كده
2: تو بي اونست.
1: طبعا ده انت قمر واونست وجميل ومكسر الدنيا. طيب قولي لي، في حد بيضايقك في المدرسه؟ يعني احنا بنسمع كتير عن الكلمه اللي هي البولينج، التنمر. في ايه بقى؟ في حاجات كده في المدرسة عندك، ولا كلهم ناس لذيذة ومؤدبين ومحترمين؟
2: يعني أكيد في ناس بيضايقوني. في واحد، علشان احنا عندنا مكتبة بنقرأ فيها بالإنجليش،
1: أوكي،
2: واحد علشان بس أخدت منهم كتاب من البتاعة بتاعت يعني الترابيزة بتاعتهم اللي فيها
1: الكتب.
2: أخدت منهم بس ورجعتهم تاني، بيقولون لا ما احنا هناخد منك زي ما انت اخدتي. وواحد بيقول لي ميس ان هي اخدت 6 كتب او 5 كتب، انا اخدت واحد.
1: هو واحد بس، وفي حد يقدر يقرأ 5 6 كتب؟ هاخدهم اعمل بيهم ايه؟ وقلت رديتي عليه؟
2: قلت له مش علشان احنا بس اخدنا منكم كتب انتوا تاخدوا مننا.
1: وبعدين الكتب دي كلها في المكتبة، هي مش بتاعته اصلا، ولا ايه؟ طب مين اكتر حد صحابك في المدرسة؟
2: في المدرسة واحدة اسمها بريسكيلا،
1: اوكي،
2: اسمها كايلا،
1: اوكي،
2: و
1: كتكوتة قوي والله العظيم، مش عارف.
2: في واحد بس
1: اسمه ايه بقى؟
2: عمر.
1: عمر ده لذيذ، عمر ده محترم يعني مؤدب.
2: شقي قوي بس شاطر في الكوره وفي الجري.
1: الله بقى، انت شكلك شقي قوي، ها؟ تحبي كمان الكوره وكده؟ ايه اكتر حاجه غير بقى انت الفولي؟ انت بتقولي بقالك شويه بتلعبي فولي.
2: ما انا هتمرن باليه
1: كمان.
2: اه
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اعمل ايه بقى في حلاوتها؟ يعني ما اقدرش مع الكلام الحلو ده، ما عملهاش سقفة. طب قولي لي ايه انت اكتر سبجكت بتحبيه في المدرسة؟
2: السوشيال.
1: وايه كمان؟ انت قلتي لي حاجة كمان،
2: ساينس
1: والماث. قلتي لي ماث، ولا انا بتهيألي؟ بتحبيش الماث خالص؟
2: خالص. انا بحب الانجليش.
1: لخبطت. تحبي الانجليش قوي؟ تحبي تقري ستوريز ولا؟
2: بحب اقرا
1: قوي. ايه الشطارة دي؟ يعني كل يوم بتقري في البيت ولا ساعات؟ طيب قولي لي، انت مختار لنا اغنية ايه دلوقتي؟ احمد سعد ولا تامر حسني ولا ايه؟
2: تامر حسني؟
1: اللي هي ايه بقى؟
2: هرمون السعادة.
1: ايوه بقى، يلا بينا نسمع هرمون السعادة ونرجع تاني. لعبة وحدوتة على هوا الراديو ايه؟
2: 90 90.
1: يلا بينا.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. ومية القمر الممثلة والمغنية
2: وديزاينر
1: وديزاينر طبعا يعني الديكوريشن. طب قولي انتي الديكور ده يعني انتي بتيجي في البيت كده ماما مثلا حط حاجة معينة تغيري مكانها تقولي الله لا بصي لو حطناها كده هيبقى شكلها احلى.
2: ساعات بعمل كده والساعات برضو بظبط حاجات عندي وبعمل ديزاينز وببسط قوي وبفكر في حاجات اعملها بالورق.
1: بترسمي؟
2: وبرسم.
1: واو وبتلوني. طب ولو الأوضة اتهرجلت شوية انت بترتبيها ولا تستني حد يرتبها لك؟
2: برتبها بس مش اصلا عندي بوكسات بحط فيها حاجات ماما بتطلعها لي.
1: بتطلع لك البوكسز وانت ترتبي؟
2: اه.
1: ايه الشطارة دي؟ ايه الشطارة دي؟ طب قوليلي كده يعني انا عايزة اسمع حاجة يعني حاجة كده غني حتى اي اغنية اي اغنية.
2: صوتك يا عالي وعامل زي تتهدد نطط اللي ذاكر ساكر خليك فاكر بقى كده عيير ما انت اللي بتيجي وتعمل فجأة تعيط حاسب لا تحاسب كده في الاخر عن مشاريب استوب اللعب الموضوع صعب وشكله لما وكلم حد يشوف لنا سرفة وده احنا لسنا وشكله جميل قبل ما تعودنا احنا بقى نصب كرسي كلوب وهوبا طبا اعمل طولي لو مخلعتش في التكتير.
1: لا لا لا لا ثانية واحدة ثانية واحدة الحلاوة دي
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: انا اول مرة اسمع الاغنية الحلوة قوي دي بمناسبة الامتحانات دي. ده مين اللي بيغنيها؟
2: واحد اسمه هشام ماجد طبعا.
1: هشام ماجد ده احنا لازم يعني هنكلمه نحاول نوصل له ونكلمه ونقول له مية لازم تمثل معاك يا هشام. ايه رأيك؟
2: وواحد اسمه شيكو
1: او شي انا بحب شيكو ده كمان قوي قوي قوي قوي قوي. طيب قوليلي ايه نفسك في ايه يعني نفسك كان في حاجة نفسك ان انا اقولها لك او اسهلها لك ونسيت او ما خدتش بالي؟
2: مفاجأة.
1: ايه مفاجأة؟
2: مش
1: عارف. اعمل لك مفاجأة؟
2: اه.
1: احنا لازم اشوف حد يوصلني بهشام ماجد ونكلمه عشان مية تمثل معاه ونشوفها.
2: انا نفسي حد يكلمني من هنا.
1: نفسنا حد يتكلمنا بس انت عارفه ان انا اللي قلت انا مش عايزه حد يقعد يكلمنا ومش يعني ايه عايزه استمتع بمية ونقضي الحلقه كلها مع بعض. فبصراحه انا ما خدتش تليفونات بس في تليفونات كتير اتصلت كانت عايزه اتكلمك بس انا ما رضيتش.
2: ليه؟
1: عشان شو كنت عايزه اركز معاكي. عايزه حد يكلمنا؟
2: حاجه واحده.
1: طيب ماشي خلينا بسرعه جري جري نسمع اختياراتي. ايه رايك ونشوف مين هيتصل بينا؟
2: ماشي
1: يلا بينا.
2: يلا

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، وبنجري بنجري بنجري قبل ما الحلقة تخلص. وطبعا مية ما قدرش أتأخر عليها، وقلنا ناخد كده مكالمة ونشوف مين معانا. ألو،
2: أهلا أهلا
1: أهلا وسهلا.
3: ألو يا ماما.
1: ازيك يا ميرا؟
2: أهلا أهلا
1: أهلا بيك يا حبيبتي. مية منورانا ومكسرة الدنيا.
2: أنا فخورة بمية.
1: قولي بقى الماما اللي انت عايزة كله. يلا اهي سامعاكي.
3: عايزة هشام ماجد.
1: احنا عايزين نعمل نشوف هشام ماجد بعد اذنك يا ميرا. لازم نوصل له ولازم نكلمه، ولازم مية باذن الله نشوفها شهر رمضان الجاي في مسلسلات كلها.
2: طبعا دي الفنانة بتاعتنا استاذة مية.
1: ايوه بقى
2: دي فنانتي
1: حبيبة قلبي. ربنا يا رب ما يحرمكم من بعض ويفرحك بيها دايما.
2: عايزه
1: قولي حاجه لماما. ايوه بوسه اهو، وندي سقفه كبيره لمامي وكل الناس الحلوه. ايه رايك؟ يلا بينا.
4: طيب يلا بينا.
5: ويستاهل سقفه كبيره.
1: شكرا يا ميرا ان مية كانت معانا النهارده بجد. شكرا
2: ليكي
1: حبيبه قلبي، تسلمي. مع الف سلام. باي يا مامي، مع السلامه.
3: باي
1: باي باي باي باي. ميا انا اتبسطت قوي قوي قوي ان انت كنت معايا النهارده. يا رب تكوني انت اتبسطتي في لعبه وحدوته، وعارفه ان انت هتيجي تاني وتيجي تقولي انا مثلت في المسلسل كذا وكذا وهعمل كذا، وبعد شهرين داخله مسلسل تاني وهعمل حاجات كتير قوي يا معا. صح ولا ايه؟
3: صح.
1: ايوه بقى بحبك قوي، وهستنى تكلميني وتقولي لي انا عايزه اجي عشان اقول على المسلسلات اللي انا اشتغلت فيها. خلاص بحبك، نورتيني. باي باي. مع السلامه. باي باي. لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله العيد. كل سنه وانتم طيبين. الاسبوع اللي بعده هكون معاكم باذن الله جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11. بحبكم قوي قوي قوي. مع السلامه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ناقش مع أعضاء السكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه محاور وترتيبات انعقاد أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 25 وحتى 29 من أكتوبر المقبل تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أعلنت الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي شملت أعمال زراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة بمختلف المحافظات، هذا إلى جانب دعم وتوسيع أعمال التشجير بالمحاور الحيوية بما يسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز المشهد الحضري داخل المدن. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، وأوضح أكسيوس أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم يحدث اتفاق بالمفاوضات. إعلام إيراني أكد تمسك طهران بقوة بمطالبها خلال التفاوض مع واشنطن ورفضها التنازل عنها، كما أفاد إعلام إيراني بأن وزير الخارجية عباس عراقجي ناقش مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقش جهود منع التصعيد، وذلك خلال زيارة المسؤول الباكستاني الحالي لطهران. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وصل الهند في أول زيارة رسمية للبلاد، ومن المقرر أن يجري روبيو محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي حول توسيع نطاق التجارة والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز التعاون في إطار ما يسمى بمجموعة الحوار الأمني الرباعي. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجرية، وذلك ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية. تهدف هذه الخطط الموضوعة لتعزيز انسيابية نقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أجرى زيارة إلى منطقة مسترد البترولية لمتابعة جاهزية منظومة إنتاج وتداول وشحن المنتجات البترولية في إطار استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف. ورياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز تقام اليوم

0: براندنج مع غدير حسان كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي أعلن أن المفاوضات بين الحكومة والبعثة الفندية لصندوق النقد الدولي بشأن إجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تسير بشكل جيد وإيجابي للغاية. وفي شأن آخر، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمحافظة الجيزة، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على مد يد التطوير ووضع خطة تنفيذية عاجلة لتطوير منطقة كفرة هرمز بمحافظة الجيزة. وقال رئيس مجلس الوزراء إن جولته شملت أيضا زيارة عدد كبير من المدارس، حيث أن هذه المنطقة كانت تفتقر لعدد كبير من المدارس، وتم معالجة ذلك من خلال بناء مجمعين. كان رئيس الوزراء بدأ جولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أعلن اعتماد 6 قرارات دولية هامة قادتها مصر، وذلك ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية خلال دورتها 79 بجنيف. وأضاف الوزير إن القرارات التي تم اعتمادها تتوج جهود مصر في تعزيز النظم الصحية العالمية، وتترجم رؤية الدولة في الاستثمار في صحة الإنسان ودعم أجندة الصحة العالمية. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 18117 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظير السعودي فيصل بن فرحان مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والمساعي الرامية للتهدئة وخفض التصعيد. وأكد الوزيران على ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم. وعلى صعيد متصل، جرى تواصل بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي وعباس عرقجي وزير خارجية إيران في إطار متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأطلع وزير الخارجية الإيراني الوزير عبد العاطي على آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بجهود الوسطاء والجهود المبذولة للتوصل لتفاهمات توافقية بين الجانبين. 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على شمال مدينة غزة. ومنذ أعلان وقف إطلاق النار بالقطاع بلغ إجمالي الشهداء 895 والإصابات 2677. اقتصاديا، أنها الهيئة القومية للبريد أكدت اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات ومستحقات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المعاشات المحولة من هيئة التأمينات، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يواجه ريال مدريد أتلتيك بلباو في 10 مساء، وفي نفس التوقيت يلعب فينيسيا مع برشلونة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين، كل الخير للي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6 إن شاء الله، نتكلم في أهم المستجدات، أهم الأحداث، أهم يعني القضايا المتعلقة سواء بالوضع المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وكالعادة عندنا فقراتنا المتنوعة، وبنختم حلقتنا دايما بالمقال اللي اختناه لكم من وبنناقشه مع الكاتب اللي كتبه واللي بيشرفنا دايما في ماذا ولماذا.
0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم طبعا الأسبوع اللي فات اللي عايزين نتكلم عن أهم الأحداث بالتأكيد على المستوى الدولي هي زيارة الرئيس بوتين للصين، زيارة رسمية تقريبا، يعني قعدت يومين، اتقابل مع الرئيس الصيني، ركزت بقى على الكلام العام اللي بنتكلم عنه، الشراكة الاستراتيجية، الطاقة أو أمن الطاقة والتجارة. يعني على فكرة الزيارة دي رقم 25 لبوتين في الصين، الرقم بيدل على مدى الأهمية العلاقة، قوة العلاقة ما بين روسيا وبين الصين وحجم التنسيق اللي بيتم. وعلى فكرة الزيارة دي جت على طول بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين اللي كان ليها طبعا أصداء كبيرة وشراكات برضو على المستوى الاقتصادي ومباحثات سياسية وملفات منها إيران، رغم من الموضوع إيران قالوا إنه ما كانش يعني له الأهمية الكبرى، وموضوع بالتأكيد تايوان والحاجات دي كلها. الكل العالم كان متجه وبيشوف هذه القمة ومدى أهميتها وإلى تسفر عنه. الحقيقة الزعيم الروسي والزعيم الصيني قالوا حاجة مهمة جدا، قالوا ان هما الاتنين بيأملوا او عايزين يبقى في نظام عالمي اكتر عدالة. يعني ايه نظام عالمي اكتر عدالة؟ يعني الولايات المتحدة الامريكية عندما قادت منفردة هذا العالم لم نحصل على العدالة الكافية، وطالما هي دولة متحكمة ومهيمنة عادة بتكون هي متفردة بالقرار، عادة هي بتحقق مصالحها منفردة، وبالتالي الهيمنة والأحادية هم الاثنين كانوا معترضين عليها. كمان انه قالوا انه في تدخلات أحادية بتتم، وطبعا بيقصدوا بيها امريكا، بتقطع سلاسل الامداد والتوريد والتجارة البحرية الدولية، وانه التوترات العسكرية اللي موجودة في ايران دي بالظبط كده، يعني هي تؤذي العالم جميعا. ويعني كان في الحقيقة الوفدين عملوا تقريبا ما يقرب من 40 اتفاقية غطت التجارة وغطت الصناعة وغطت مجالات التكنولوجيا، كمان الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي دي من أهم الملفات. الحقيقة يعني في برضو بتبقى دايما على هامش الزيارة كده لقطات، بنلاقي ان بوتين يعني اتقابل مع مهندس صيني عنده 36 سنة، والمهندس ده كان قابل بوتين وهو طفل سنة 2000، وخد معاه صورة تذكارية وهو طفل، لكن ده خلاه يتعلم الروسي ويدرس في موسكو. طبعا كان دي لفتة طبعا بتتكلم عن مدى عمق العلاقات ومدى أهمية كمان إنه التعلم الروسية، وعلى فكرة مستقبلا هتبقى اللغة الروسية لغة مهمة جدا، هنلاقي ناس كتير بيتعلموها، والصينية صعبة سهلة، لكن في النهاية هنلاقي مفيش هيمنة كمان للغة الإنجليزية، لأن أنت عشان تتعامل مع هذه الدول إذا كان في تعددية فبالتأكيد اللغة كمان هتكون مهمة جدا عشان التعامل معها. برضو لسه في العالم وبنشوف إيه اللي حصل على مستوى الدول، ونروح لأثيوبيا. أثيوبيا فيضانات وانهيارات في إقليم جنوب أثيوبيا، وتقريبا 125 واحد ماتوا نتيجة الانهيارات والفيضانات، بقى في 11,000 واحد من النازحين ومحتاجين مساعدات عاجلة، وبدأوا الناس يلجأوا للكنائس والمباني العامة. طبعا الحكومة بدأت تقول نداءات وخيم إيواء، بس مخكم ما يروحش بعيد يا جماعة، الحاجات دي كلها بعيدة عن سد النهضة، لكن احنا بنتكلم اثيوبيا بقت في محور اهتمامنا نتيجة طبعا وجود سد النهضة في اي احداث داخلية، ودولة افريقية كمان، واحنا في اهتمام قوي جدا بالبعض الافريقي دلوقتي. لو بصينا على الخليج هنلاقي انه دول الخليج كمان في الاسبوع اللي فات كان فيها هجمات واعتداءات عليها، ممكن تبقى على اماكن صناعية، اماكن مدنية، يعني الهدنة كده تبدو أنها هدنة هشة وفي خروقات كتيرة جدا للهدنة دي. لما نقول أن محطة براكة الطاقة النووية في أبو ظبي يرصدت الدفاعات الجوية هجوم بالثلاث مسيرات انتحارية قربت من المحطة من جهة الغرب، كانت بتعمل تمويه وكانت بتعمل شكل من أشكال التورية عشان يعني ما تقدرش الدفاعات الجوية ترصدها. لكن يعني الحقيقة بيقولوا انه ما تمش اي حاجة وانه ما زالت المحطة آمنة. لكن طبعا دي كلها انذارات مش كويسة، يعني لما نقول ان في مناورات ان في محاولات تفشل المرة دي، يا رب دايما فشل على طول، لكن ده برضو مؤشر انه في لسه تعمد خسائر ممكن تصيب دولة الخليج أو دول الخليج أسفة. حرائق برضو في منشأة حبشان ودي موجودة في أبو ظبي، وكان في حريق برضو محدود، سقوط شظايا نتيجة الاعتراض و لكن في يعني الحقيقة إصابات، وكانوا ثلاث مواطنين اثنين مواطنين واحد هندي يعني من العاملين هناك، وربنا يسلم. لكن هناك برضو في زي ما بنقول ما فيش حالة استقرار بنسبة 100%. نوصل للبنان ونلاقي ان المشهد في لبنان الاسبوع اللي فات كان فيه تصعيد ميداني حاد جدا، ما كانش فيه هدنة وهدنة هشة، عقوبات امريكية مفاجأة لأول مرة بتنال بقى ضباط ورسميين، يعني بقى فيه مخاوف كمان سياسية في لبنان، لانه ابتدوا كمان هم كمان يترعبوا، يعني ايه انه بتفرض عليهم دلوقتي عقوبات. وزارة الخزانة الامريكية فرضت عقوبات على 9 افراد لبنانيين، ودي لاول مرة 2 من الضباط اللي شغالين اوريدي شغالين في الجيش، فده بالنسبة لهم شيء يعني برضو زي ما بنقول شيء صعب جدا، ان هم قالوا دول بيسهلوا عمليات حزب الله وبيعرقلوا عملية نزع السلاح. طبعا السيف ده مسلط على فكرة مش سهل ابدا، يثير مخاوف، هيخلي الناس تترعب وتخاف ان انت بتفرض عقوبات، ان انت بتجمد اذا كان في ارصدة بتتجمد، يعني كل دي ليها انعكاسات برضو على الداخل اللبناني، وبرضو لبنان لم تهدأ بعد، واعتقد ان هي يعني في يعني محطات اخرى للعنف هتكون موجودة في لبنان. سوريا مش هادية الحقيقة، يعني مش بس لبنان، لأن دمشق كان فيها اختراق أمني جامد جدا، سيارة مفخخة عربية مفخخة في منطقة باب شرق يعني دخلت في المنطقة دي واستهدفت البوابة الأمامية لمركز إدارة الأسلحة والتسليح التابع لوزارة الدفاع. في جندي توفى وفي 18 واحد اتصابوا، ويعني بعض المحللين قالك يعني طب ايه الهدف، قالك لا ده زي ما يقولوا ايه بالبلدي عندنا جس نبض او اختبار قوة، يعني انه ايه هيكون رد الفعل، مدى الجهوزية بتاعت القوات. لكن هي عملية مش سهلة طبعا انت توصل لحد البوابة الامامية لوزارة الدفاع، دي عملية برضو مش سهلة. كمان برضو الاسرائيل مش ساكتة، عملت 10 توغلات في سوريا في ريف القنيطرة وجنوب سوريا، وشملت القرية اسمها صيدا جولان، بيعملوا عملية تفتيش وعملية اطلاق نار. انما كمان مش بس كده، الوضع الامني يعني مش مستقر زي ما بنقول، لكن كمان الوضع الاقتصادي بقى فيه مشاكل، لان هنبص نلاقي الفلاحين في سوريا رفضوا التسعيرة اللي الحكومة فرضتها اللي بتشتري بيها القمح، ويبدو انه كان بداية غضب شعبي جامد، يعني لانه بسرعة احتوى الموقف الرئيس السوري وقدم اعتذار للاهالي عشان يحتوي الموقف، يعني بما معناه المشرحة مش ناقصة قتلة، يعني فالموضوع تم تداركه. نفسي اقول حاجة يعني ان في حتة كويسة وهادية، يعني مصر الحمد لله الحمد لله يا رب، بس مش عايزين نحسد نفسنا وايه ونمسك الخشب. السودان برضو الساحة السودانية في الأسبوع اللي فات تصعيد ميداني حاد جدا جدا في كردفان والنيل الأزرق. طيارات بقى مسيرة على أسواق فيها ناس كتير، على الحقيقة يعني 77 بني آدم سوداني مدني ملوش ذنب في حاجة اتقتل أو اتجرح، كل ده في يعني حرب لا تنتهي، حرب أهلية لا تنتهي تنتهي. جيش السوداني ثلاث مرات يقول احنا كسرنا الحصار المفروض على الدعم السريع في مدينة كردفان وسمحوا بان هو في مساعدات تدخل، والجيش السوداني شغال وعمال بيستعيد مناطق استراتيجية، ولكن في موجات نزوح تانية. يعني تقريبا في 70,000 بني آدم شقيق سوداني بينزحوا من مناطق المعارك، شيء يعني لا يصدقه عقل. فعلا سودانيين بيقتلوا سودانيين، وسودانيين بيطردوا سودانيين من أرضهم، وسودانيين يعني بيرتكبوا فظائع في حق السودانيين، شيء يعني بصراحة يعني مخجل، شيء مخجل بجد يعني. وطبعا بقى عايز اقول لكم بقى نتائج ده كله، هتلاقوا بقى مشاكل في القطاع الصحي، هتلاقوا مشاكل في الكهرباء، الكهرباء بتقطع، ممكن على فكرة في بعض الأماكن الكهرباء بتقطع 20 ساعة كاملة متواصل، مع بص بقى درجة الحرارة عاملة ازاي، يعني مش عارفة اقول حاجة كويسة بصراحة، بس يمكن بعد ما نطلع فاصل دلوقتي ارجع اقول لكم بعض الحاجات الكويسة، نرفع الأذان وارجع اكمل معاكم.
0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: أما بقى الرئيس ترامب بطل العالم في التصريحات، الحقيقة فهنبص نلاقي أنه قال حاجات كتيرة قوي غريبة. يعني الأسبوع اللي فات قال على فكرة أنا شعبيتي في إسرائيل 99%، وإن هو كده ممكن يرشح نفسه ليبقى رئيس وزراء إسرائيل لما ولايته دي تخلص. ربنا بقى يدي الصحة والعمر. الحقيقة يعني لسه بيفكر هاي يترشح فين، ربنا يدي العمر والصحة. وقعد بقى يتريق على محاولة اغتياله الأولانية، قال يا جماعة أنا لو أعرف إن رئاسة يعني فيها مخاطر بالطريقة دي كان زماني هربت. قال لا، محدش قال لي ليه إنها مهنة خطيرة جدا بالطريقة دي. يعني مش عارفة هو كان فاكر إنها فسحة يعني في الملاهي. ما هو طبعا أي حكم دولة زي أمريكا خطيرة، أي دولة الرئاسة دي منصب يعني في منتهى الخطور. دايما في أعداء، دايما في أعداء، ودايما في تربص، عادي جدا يعني. كمان ترامب حاجة غريبة جدا، ابنه الكبير فرحه فسألوه انت هتحضر الفرح؟ فقال أنا لو حضرت الصحافة هتلومني، وإذا ما حضرتش الصحافة هتلومني. لكن قال بس الموضوع بقى سيء قوي، أنا مشغول في الرئاسة وإدارة الصراع مع إيران، علشان كده أنا مش هحضر. وبعدين يعني برضو عمل فيديو بقى بالذكاء الاصطناعي ونشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، بيرمي بقى مذيع كده، بيرمي مذيع على قناة CBS ستيفن

ردت برضو قالت انه طيب احنا مش ناويين نتكلم في الملف النووي خالص في المباحثات دي تماما. يعني انتقد كمان ايران الايرانيين وقال ان هم طهران دي هتموت انها توقع اتفاق لوقف اطلاق النار، لكن بيبعتوا بعد كده ورق ملوش علاقة باللي هم اتفقوا عليه. انما بقى بيأكد ترامب انه معلش يعني دلوقتي او بعدين، انه ان استحالة ان الموضوع ده هينتهي وايران بتمتلك سلاح نووي. طب ما هو الحل ايه يعني؟ هل انتوا هتنزلوا قوات كوماندوز مثلا تاخد السلاح النووي؟ هو قابل لكده؟ هل هو موجود في مكان يقدروا ينزلوا ياخدوه يودوه فين كمان؟ يعني وده هو السلاح النووي ده كده يتشال في شنط؟ يعني برضو العملية انا مش فاهمة طبعا في العسكرية، لكن يعني الحقيقة يعني عملية غريبة جدا. والتصريحات إيران متشددة في ملف النووي، وهو بيقولك عن مش هنخلص إلا لما يكون الموضوع ده منتهي. ده معناه إن لسه في حرب تاني ولا إيه بالظبط؟ ولا ترامب واقع في فخ إنه عدم قدرة على اتخاذ قرار، ما عندوش حتى هذه اللحظة قرار واضح، وبالتالي هي تصريحات وخلاص. عموما في ضبابية في المشهد كبيرة جدا، الناس بتؤكد ان الحرب هترجع مرة تانية، وناس بتؤكد ان الموضوع انتهى خلاص، وبان ترامب بس عايز يخرج من العملية وهو يعني محافظ على ماء وجهه بقى. يعني مش عارفة يعني هو حتى مش هتلاقوا اراء موحدة في هذا المجال. كمان ترامب برضو بيلعب بورقة تايوان، ودي ورقة خطيرة جدا لأنه الصين متشددة جدا فيما يتعلق بتايوان، وقالك أنه لأنه بيلمح ترامب أنه هو ممكن يعمل مباحثات مع مباشرة مع رئيس تايوان. والخطوة دي طبعا الصين وصفتها بأنها خروج عن الأعراف الدبلوماسية، يعني خاصة انه ترامب لما تقابل مع الرئيس الصيني يعني تجنبوا تماما ان هم يتكلموا في هذا الملف. عموما عدم وضوح برضو حتى في ملف تايوان، ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيكون. بالنسبة بقى احنا طبعا الحدث كان الاهم بعيد عن الدلتا الجديدة طبعا، وده خبر كلكم تابعتوه في وسائل الاعلام، وان شاء الله كل الخير لمصر، ويعني دي فعلا بشرة خير جميلة، وزيادة المساحة المنزرعة دي يعني من الخطوات الهائلة جدا. انما في وسط بقى كل الأحداث والافتتاحات والاطمئنانات اللي بتتم من قبل السيد رئيس الوزراء ومعاه وزير التربية والتعليم ومعاه كمان وزير الصحة على القطاعات الخدمية للمواطنين، بنلاقي أن الزمالك فاز بالدوري بعد 15 سنة. مبروك طبعا للزمالك، ويعني هارد لك للأهلي. شادي القضية بقى، يعني القضية الزملكاوية فرحوا والأهلوية زعلوا، عادي جدا. الكورة مكسب وخسارة، ودايما اللي بيكسب فرحان واللي بيخسر زعلان، عادي جدا. لكن أنا اللي استوقفني ولفت نظري جريدة الأهلي وجريدة الزمالك. يعني هو مش كفاية التعبير عن الفرحة أو الأهلي التعبير عن إنه إيه أسباب الهزيمة وإيه اللي ممكن يعملوه في المستقبل، لكن مكايدة ومعايرة، اسلوب الحقيقة خارج تماما عن الروح الكروية. احنا بنقول ان الكرة بتيجي عشان تعلمنا التسامح، تعلمنا الروح الجميلة، انه الرياضة خسارة ومكسب، لكن احنا بنعلم ولادنا ايه؟ بنعلمهم المكايدة، بنعلمهم المعايرة. هو اسلوب عموما في الاخر خالص اسلوب يخرج من نطاق الاعلام اللي هو المنضبط، عشان الواحد يبقى الفاظه منضبطة يبقى هو اعلام غير منضبط. ولازم مجلس الاعلى للاعلام في اقل في حاجات اقل من كده بكتير بيتدخل، لكن احنا بنشعل خناقات بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. يعني هي العملية ناقصة؟ احنا عندنا فتنة نظام الطيبات وفتنة اي حاجة في الدنيا، فتنة الاكل والشرب، تاكل بطاطس ولا ان شاء الله عنك ما اكلت بطاطس، فتنة الكلاب الشوارع، لا نقتلهم، لا حرام عليكو. يعني فتيجي الاهلي والزمالك كمان، يبقى احنا عايشين في فتن لا تستمر، وده اسلوب اعلامي غير منضبط. يعني لما يقولوا مثلا في جريدة الزمالك

يقولوا يعني لما فاز الأهلي بالدوري كان رقم 15، يقولوا كانت الدنيا غير الدنيا، كان كيلو اللحمة بجنيه ونص وجرام الذهب بخمسة جنيه، الدولار كان ب69 قرش والريال ب20 قرش بس، عدد سكان مصر كان 40 مليون وبداية ظهور التلفزيون الملون وسعر الجورنال كان 20 مليم. يعني الحقيقة والزمالك طبعا كاتب حصر قوية للأهلوية، زعل الأهلي أحلى من الدوري، إحنا ملوك أفريقيا، فاضل كيلو وطفح وصبرنا لن يعني هي مش حرب يا جماعة، يعني هي في النهاية هي مش حرب. الأداء الإعلامي لابد أن يكون منضبطا، ما يبقاش سبب اشتعال فتنة بين الشعب وبعضه. إزاي يعني يا جماعة؟ دي كورة في الآخر يعني. وبعدين احنا يعني العمليه مش ناقصه، بقول لكم ده ما فيش مناسبه بتيجي الا لما الشعب بيتخانق مع بعض، ده على مستوى حتى نعمل ايه في كلاب الشوارع وبرامج وخناقات وناس يقطعوا الارث وناس تسيب الاستوديوهات وتمشي ومذيعه تطلع بالكلب وناس بيدعوا على بعض وحسبي الله ونعم الوكيل وتشوفوه في عيالكم. يا جماعه ايه ده؟ يعني هو ما فيش مناقشه هاديه ابدا لموضوع، حتى يعني موضوع زي موضوع كلاب الشوارع ملوش حلول منطقية، ملوش حلول آدمية، يا إما نضربهم بالنار يا إما نحط لهم جاز في الأكل يا إما ناخد الجراوي الصغيرة حطهم في صفحة الزبالة ونولع فيهم. إيه ده؟ يعني حتى كمان الحلول كلها حلول غير إنسانية وحلول فيها قسوة شديدة جدا. يعني الحقيقة أنا مش مبسوطة من معالجة أي قضية، يعني بدءا من الأهلي والزمالك لنظام التغذية العلاجية بتاع الدكتور ضياء، بصرف النظر بقى أنت مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه، لكن الطريقة اللي بيدار بيها الموضوع هي خناقة عركة عركة من غير أي لازمة. يا سيدي ما يعني الأهلي كسب الزمالك كسب خلاص شكرا مبروك، الأهلي يتدبر بقى إيه اللي خلاه يوصل إلى هذه الهزيمة، الزمالك إزاي يحتفظ بالنصر يحتفظ بموقعه بس خلاص، هو ده الموضوع. لكن إحنا نقعد نهين بعض وكمان على صفحات الجرايد، أنا الحقيقة الفتن الكتيرة الرياضية والسياسية والاقتصادية والكلابية وكل حاجة، يعني ما فيش أي حاجة يا ربي ما فيهاش خناقة، احنا ليه مش هادين؟ احنا ليه كل حاجة لينا فيها توتر وفيها الحقيقة ده احنا كلنا مصين في بعض، احنا عمالين ندعي على بعض، ده شيء غريب جدا فعلا. ايام زمان زمان لما كان الاهلي بياخد الدوري ما كناش كده خالص.

وراها مصر. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: الحقوني يا ناس، الحقوني الحقوني.
4: ايه
3: الحقوني يا ست قشطة؟
4: ايه
3: جعفر البعيد اتجنن، مخه طار.
4: وايه الجديد يعني لما مخه طار؟ ما كلنا عارفين كده من زمان، وياما ياما حذرناكي.
5: وايه بقى ان شاء الله اللي خلاكي تكتشف النهارده بس ان جعفر اتجنن؟
3: البعيد عايز يبعت زعتر ابن اخوه البلد عشان يبيع الجيرات اللي حليتنا.
4: جعفر.
6: نعم.
4: انت عاوز تبيع الايراد اللي حالتكم ليه؟ ها؟ ليه يا جعفر افندي؟ ناوي تهاجر المكسيك؟
6: لا.
4: اما
6: عاوز اشتري عربيه.
4: عربيه؟
6: بيب بيب بيب. واقعد ازمر ازمر كيف اخويا الدكتور مزنوق بالظبط.
3: الباه عاوز يجلد اخوه في كل حاجه وفي اي حاجه.
6: ايوه، وكمان هفتح عياده واشتغل دكتور بسماعه.
5: طب وما دخلتش كليه الطب من الاول ليه؟ ليه دخلت الكليه اللي بتطلع البوابين؟
6: عشان ما دخلتش ثانويه عامه.
4: بس عشان كده؟
5: وما دخلتش ثانويه عامه ليه يا اخوي؟
6: عشان ما دخلتش اعداديه.
5: وايه اللي ما دخلكش الاعداديه؟
6: عشان ما دخلتش ابتدائيه، عشان ما اتعلمتش اصلا.
4: والله عال. وعاوز تفتح حضرتك عيادة؟
6: ايوه.
4: اسمع يا جعفر، بلاش تبص للي في ايد غيرك، وارضى ارضى بنصيبك
5: يا ابن القناعة. حلوة، خليك قنوع.
6: خلاص خلاص، انا اقتنعت بكلامكم.
4: يعني خلاص مش هتبيع الايراد وتشتري عربية؟
6: لا، مش هفتح عيادة
3: كده يا استاذ صفصف. ما كانش العاشق ده، انا قلت انك انت الوحيدة اللي هتساعديني كده. تسيبي جعفر يمشي اللي في دماغه وينفذ برضه؟
4: معقولة؟ ودي تفوتني برضه، أنا مجهزة خطة. حاتم.
5: نعم يا شاويش صفصف.
4: تعال دخل الجاسوس بتاعنا.
5: خش يا مجرم.
7: أنا ما عملتش حاجة، أنا بريء يا سعادة البيه، بريء. مش أنا اللي سميت البهايم وحركت الغطن، والله ماني.
4: ما تقلقش يا زعتر، ما تقلقش، ده انت مننا، واحد مننا. تاخد كام يا زعتر وما تبيعش ايراد عمك اللي في النجع؟
7: لا يا ست هانم، مش انا الكلب اللي ياخد رشوه، انا عايز دقر بط. عارفه دقر البط ده؟
5: شفتي، طلع هو الكلب اللي بياكل دقر البط.
4: وانا اشتريت يا زعتر دقر البط، مستنيك يا غالي لما ترجع من النجع. بس هتقول لعمك ايه؟
7: هقول له اي حاجه، هقول له ما لقيتش مشتري والشعر مش كويس، المهم ما يبيعش الارض واقفش دكر البط.
8: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
6: ايه دي حسب يا عم التفش كده؟ دي برضك من بكره اهل مصر هتلاقوني راكب عربيتي كيفي كيفكم، وماشي وسطيكم عني عني في الشارع كده، وبسابقكم كمان.
4: ايه ده يا جعفر، انت اشتريت عربية؟
6: لا هانت يا استاذ ششكناز، معايا المفتاح بتاعها بس، زعتر بس يرجع من النجع ومعاه الفلوس واشتري عربية طوالي من اي معرض عربيات.
4: وليه تشتري من معرض؟ اشتري عربيتي، اوتوموبيل فخم.
6: ايه ده، انت عندك عربية ست ششكناز؟
4: اوه يس، وفيها دريكسيون كمان وكلاكسات.
6: يا بوي كل الكماليات دي؟
4: اوتوموبيل ركب فيه الملك فاروق شخصيا.
6: يا بوي الملك فاروق ربنا يطول في عمره ركب العربية بتاعتك. انا شاري، انا شاري يا ست ششكناز، وهاخدها بالملك فاروق.
4: اوكي. مالك يا جعفر، مالك كده مش على بعضك ليه؟ عمال تروح يمين وشمال وموترنا.
6: ايه الواد زعتر، الواد زعتر اتاخر ما جاش ليه؟
3: الهي ما يجي، الهي ما يجي.
5: بتيجي عليه ليه؟ هو راح اصلا.
4: اقعد ساكت انت، هتفضحنا. اشتريت ذكر البط
5: وخبيته في بطن الزير في الملاحات.
6: اصلي يا جماعة بصراحة انا خايف العربية اللقطة اللي اخترتها تطير مني.
4: الله، انت خلاص نقيت العربية؟
6: ايوه، هشتري عربية الست شاشكينات.
9: وفي عكالاكس ودريكسيون كمان، ركبها الملك فاروق بنفسه.
6: ايوه، هاخدها بالملك فاروق نفسه.
4: عجيبة، بس العربية دي مركونة بقالها 50 سنة يا تونت، ومحدش عاوز يشتريها.
3: إلهي يوكيسك يا بعيد أكتر ما أنت موكوس. يعني عربية خردة ما تنفعش حتى عربية أطفال.
5: العربية دي يا جعفر مش مستاهلة تبع لها حتة أرض، دي يدوب عليها تبع لها جلبيتك.
8: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أن الحكومة قررت تطوير منطقة نزلة السمان بمشاركة أهل المنطقة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بأن تكون منطقة نزلة السمان منطقة حضرية تجذب أكبر قدر ممكن من حركة السياحة، وبما يضمن أن تكون جميع الأنشطة داخل تلك المنطقة يتم تنظيمها بشكل لائق وآمن دون إحداث أي مشكلة قد تؤثر سلبا على حركة السياحة، والتي تعد حاليا من أهم مصادر الدخل للدولة المصرية. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، حيث التقى أهالي منطقة نزلة السمان لمناقشة مخططات تطوير المنطقة. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أعلن اعتماد 6 قرارات دولية هامة قادتها مصر، وذلك ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية خلال دورتها 79 بجنيف. وأضاف الوزير أن القرارات التي تم اعتمادها تتوج جهود مصر في تعزيز النظم الصحية العالمية، وتترجم رؤية الدولة في الاستثمار في صحة الإنسان ودعم أجندة الصحة العالمية. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 18,117 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظير السعودي فيصل بن فرحان مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومساعي التهدئة، وأكد الوزيران على ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم. وعلى صعيد متصل تواصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي وعباس عرقجي وزير الخارجية الإيرانية في إطار متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأطلع وزير الخارجية الإيراني الوزير عبد العاطي على آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة للتوصل لتفاهمات توافقية بين الجانبين. 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على شمال مدينة غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار بالقطاع، حيث بلغ إجمالي الشهداء 895 والإصابات 2677. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع مجموعة إنكوم الرائدة في مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع لمركز عالمي للبيانات. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، واجه ريال مدريد أتلتيك بلباو في 10 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي فالنسيا مع برشلونة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف هدف.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وعايزين نفتح تاني ملف إيران أمريكا مضيق هورمز مفاوضات إسلام أباد تصريحات ترامب اللي هي كل حاجة وعكسها تصريحات متشددة لإيران. المشهد ضبابي، هل هيقدروا يتوصلوا لحل أو اتفاق يعقوبوا سلام يبقى في حل لقضية مضيق هورمز أو السلاح النووي الإيراني، ولا حتى هذه اللحظة مفيش أي حاجة واضحة؟ وزي ما بقول المشهد ضبابي، إيه اللي بيحصل بالضبط وإيه السيناريو القادم؟ هل هي حرب أم سلام؟ هل هو من المنتصر من المهزوم حتى هذه اللحظة؟ الحقيقة أسئلة كتيرة يرد عليها معانا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر الحر. منور معانا يا أستاذ محمد في ماذا ولماذا.
2: اهلا بحضرتك دكتوره نايلة، وسعيد بالتواصل مع حضرتك ومع المستمعين.
1: الشرف والسعاده لينا يا فندم. دلوقتي يعني احنا ما بقناش فاهمين، هو في مفاوضات جاده ولا في تشدد من طرف تجاه طرف اخر؟ يعني احنا ترامب بيسحب مثلا الوفد اللي كان رايح اسلام اباد، النهارده ايران بتقول مضيق هرمز ملوش علاقه بامريكا خالص، احنا مش هنتفاوض على السلاح النووي، هو ايه اللي بيحصل يا استاذ مصطفى؟
2: يعني خلينا نحط عناوين رئيسيه للمشهد الحالي. المشهد الحالي مستمر معانا، احنا من تقريبا من 7 أبريل من لحظة انتهاء الحرب وإعلان الهدنة الأول مرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا في جولات تفاوضية متعددة وبأشكال مختلفة تتعالى فيها وتتصاعد درجات التفاعل في أحيان كثيرة. طبعا بطل المشهد طوال الوقت هو رئيس أمريكي دونالد ترامب اللي بيدينا ساعات رسائل زي ما حضرتك أشرتي كده، إيه كل حاجة وعكسها، يعني في لحظات بتبقى التفاعل عالي جدا وبعدين بعد ساعات بنلاقي نبرة تهديد ونبرة حرب و اعلان تهديدات جديده للطرف الايراني. فاحنا طوال هذه الفتره اللي تجاوزت 40 يوم دلوقتي واكثر، يمكن بنتكلم على معركه يمكن وصفها بانها معركه الاستنزاف التفاوضي، جولات متعدده، وفود رايحه وفود جايه. اسلام اباد وسيط الدرجه الاولى بيحاول انه يوفق ما بين طرفي الصراع الاساسيين. الحقيقه ان كل طرف يعني ما زال على موقفه رغم كل درجات التفاوض والحديث طوال الوقت عن احتمال يبقى ان في اتفاق واحتمال يبقى في توافق، لكن نقاط الخلاف الرئيسيه ما زالت زي ما هي، ورغم بتتمحور حوالين البرنامج النووي الايراني والايراني المخصب. هم دول يعني كلمه السر في عدم الوصول الى اتفاق حتى اللحظه. الولايات المتحده الامريكيه تصر على الاستحواذ على الايراني المخصب الموجود لديها، وايران بترفض الكلام ده. الولايات المتحدة الأمريكية مصرة أن إيران تعلن نهاية البرنامج النووي أو تجنيده لأكثر من 15 عام. يعني الكلام كان فيه 20 سنة في الأول وبعدين أعداد السنوات كانت مختلفة، لكن في النهاية أن يعلن أن إيران جمدت البرنامج النووي. طبعاً
1: طب هنا الناس بتقول أنه سيبكم من الكلام بتاع الإعلام، هناك أشياء أخرى في الكواليس، يعني انه في يعني تفاهمات بشكل او باخر بتتم لكن لا يعلن عنها، هل دي حقيقه ولا احنا بنحلل ما يعلن عنه في او يعني الساده الخبراء زي حضرتك بتحللوا ما يثار في الاعلام لكن الواقع حاجه تانية خالص؟
2: ما لا كلام حضرتك صح طبعا. كل تفاوض في العالم كله، في كل المفاوضات اللي عاشها العالم في كل ازماته دائما بتكون في يعني زي ما بنقول كده احنا بالبلدي تحت الترابيزه في
1: لا، بس مرحلة ترامب دي غير مسبوقة، يعني يعني برضو أنا ما أعتقدش إنه في التاريخ كان في نموذج مساوي يعني للإجراءات والتصريحات والخطوات يعني. بتهيألي كده ولا إيه؟
2: طبعا هو يعني أكيد عامل حاجة مختلفة على مستوى حتى مش بس المفاوضات أو الحرب أو إدارة العالم كله وحتى إدارة الداخل الأمريكي، هو بيدير بطريقة مختلفة يمكن إحنا وصفناها بشكل أو بآخر يعني عكس الهارد التقليدي للإدارة، هو بيطلع يصاح الأول وبعدين الإدارة من وراء تشتغل على تصريحاته دي والقرارات اللي بيعملها على الهواء على طول السوشيال طول الوقت، يعني في كتير من الأسرار اللي بتعلن والتحركات اللي بتعلن والخداع الاستراتيجي برضك، يعني عشان بس ما نبقاش شايفين ان هو يعني هو مش راجل ساذج ولا حاجه، العكس هو
1: لا
2: يعني
1: لا مش ساذج خالص،
2: طول الوقت بيخاد بيلعب لعبه صراع مع الرياض وعمل ده مره واثنين، وكان في عز التفاوض ضعف في يونيو الماضي وفي عز التفاوض ضعف في فبراير الماضي، ولا نستبعد ان الليله او بكره الصبح على الاكثر يكون في ضعف، يعني في حاله تهيئه في
1: راي العالم. البعض بيتكلم استاذ ابو شامه انه ده ممكن يكون يوم عيد الاضحى المبارك او اليوم
2: يعني طبعا يعني في يعني
1: هلاله اليوم يعني اهو اضربكم في اليوم المقدس زي ادم صدام كده
2: زي ادم صدام الرئيس الراحل يعني اختيار اليوم طبعا مرتبط ايضا بفكره ان المسلمين بطبعهم هيكونوا في حاله استرخاء في يوم العيد، يعني لان بيبقى يعني استقبال العيد و وصلاة العيد والطقوس الإسلامية في كل دول المسلمة سواء إيران أو في سائر دول المنطقة الإسلامية، فيكون في حالة استرخاء فيها لحظة ربما تبدو مثالية للانقضاض زي ما احنا في أوقات معينة.
1: ليش بس يعني إن احنا هنكون في حالة استرخاء؟ أعتقد هي رسالة كمان يعني
2: ده طبعا يعني هو دائما اختيار لحظات الحروب في العالم كله، احنا لما اخترنا 73
1: بالظبط
2: اختار يوم السبت عشان يعني يكون الطرف الاخر في حاله تراجع لحظه الساعه 2 الظهر السبب، يعني اختيارات التوقيتات دائما بتبقى مساله مدروسه، لكن هي تسريبات التوقيتات طول الوقت ما بين يعني طوال الفتره اللي فاتت دي بنسمع ايران كان بيقول هيضرب يوم الثلاث وتراجع نتيجه ضغوط من اطراف خليجيه، والنهارده الكلام بشكل يعني كبير في الميديا الغربيه على احتمال ان يكون في ضعف الليله او بكره الصبح، لانه بشكل مفاجئ اعتذر عن حضور مناسبه عائليه وقال والده على طول السوشيال انه من اجل امريكا انا هفضل في البيت الابيض وفي واشنطن، بما يوحي في ان هناك ازمه او هناك حاله تهاون
1: ممكن خداع استراتيجي برضه، حاله استنفار في ايران وبعدين ما يحصلش حاجه بعد استنفار وما يحصلش حاجه، ما فيش برضه جيش في العالم يقدر يبقى مستنفر يعني فتره طويله طول
2: الوقت. ده وارد جدا، وهقول لحضرتك على حاجه كمان، ممكن يكون كل التحركات التفاوضيه دي من اجل ان يبقى في تحريك لقاده الجانب الايراني كي ينكشف وينكشف اماكنهم ويمكن الوصول الى المرشد الايراني اللي اجهزه الاستخبارات الاسرائيليه والامريكيه مش عارفه توصل له ولا تعرف عنه اي معلومه، وهناك محاوله للظهور كي يتم اصطياده بشكل او باخر. وارد جدا ان يكون كل دوامه المفاوضات اللي احنا فيها هدفها الوصول الى صيد سمين في الداخل الايراني، ربما ينهي به المعارك كما بدأت الولايات المتحده الامريكيه عندما اختالت صف كامل من قيادات القاده الايرانيين بيتقدموا المرشد الراحل ربما تكون دي ده جزء من الاهداف، لان الحقيقه ان طول فتره التفاوض ودوامات التفاوض وان احنا طول الوقت في المربع صفر على فكره، يعني طول الوقت بيتكلموا على ان في تحقيق وفي اطار وفي صفحه يعني ورقه واحده اطار تفاوضي ممكن يبقى في اتفاق عليه، كل التصريحات اللي بتتقال دي واحنا واصلين عند نفس الخلاف الايراني المخصب والبرنامج النووي الايراني، لا الطرف ده بيتحرك خطوه ولا الطرف ده
1: لكن ايران عندها مطالب اخرى، الافراج عن الاسلحه المجمده والارصده المجمده، امريكا مالهاش دعوه بمضيق هرمز يا لا تتحكم فيهم، عايزين كمان اللي يعبر المضيق يبقى ادب يعني بفلوس ويعني طب ما هو
2: كل دي شروط يا دكتوره تحتمل التفاوض، يعني ايران والولايات المتحده الامريكيه لديهم المساحه ان الشروط دي ممكن يتفاوضوا فيها، ممكن يتفاوضوا في حجم العقوبات اللي هتترفع، في حجم الارصده المجمده، في حجم التعويضات، هل اسمها تعويضات ولا اسمها ايه؟ يعني اقصد حتى اداره مضيق هرمز ربما يكون هما كل التفاصيل دي سهله في التعامل معها لانها لا تمس جوهر المشروع الايراني، المشروع الايراني مرتبط بالحفاظ على مكتسب البرنامج النووي، حاله تراجع ايران عنه ربما هذا يمس النظام ويهز استقرار، لذلك هم متمسكين به. في المقابل الناحيه الثانيه دونالد ترامب لو فرض اي شيء يتعلق بالبرنامج النووي يبقى هو حارب ليه اصلا؟ وقصد الاتفاق النووي بتاع اوباما ليه في 2015، الاتفاق الشهير ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران، اللي هو جه دونالد ترامب وانسحب منه وقال ان اوباما كان غلطان وان ده توصل ايران انها توصل البرنامج النووي. فكل طرف اي تنازل في البرنامج النووي يهز سيادته ويهز صوته قدام جمهوره الداخلي، ففي حاجة كبير انه يتراجع خطوه، لذلك كل طرف مش قادر ياخد الخطوه دي. لكن بقيت شروط يعني انا واثق انه ممكن يبقى فيه تفاهمات حولها لو قدروا يوصلوا لصيغه تفاهم حوالين البرنامج النووي. ايضا خطوه الحرب، خطوه الحرب خطوه كبيره بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، لان كلفه العمليات العسكريه من جديد تعني دخول القوات البحريه كطرف في هذه المعادله، لانه مش هيقدر يكتفي بضربات جويه كما كان في المرحله الاولى من هذه المعارك العسكريه، لانها خلاص ادت اهدافها وحققت كل بنك الاهداف المعلن في ذلك الوقت، ومزيد من الضربات لن تحقق نتائج حقيقيه، لان في المقابل ايران هتنفذ تهديداتها بضربات على دول الخليج وعلى مصادر الطاقه في دول الخليج وفي المنطقه كلها، وتشتعل المنطقه وده هياثر بالسلب على الاقتصاد الامريكي والاقتصاد العالمي بطبيعه الحال.
1: قصة الاقتصاد العالمي وسلاسل الامداد اعتقد كان جزء من الحوار المباحثات اللي تمت بين الرئيس بوتين والرئيس الصيني في زيارة بوتين الاخيرة. اعتقد انه يعني بس ما كانش فيه يعني حاجة مباشرة او قرار واضح فيما يتعلق بوضع ايران الحالي.
2: هي زيارة رئيس بوتين كان يعني الجانب الاهم فيها هو الجانب التأكيد على عمق العلاقات الصينية الامريكية الصينية الروسية، ومكايدة في الرئيس الامريكي بان يعقب يعني الزيارة يبقى في حالة مقارنة ما بين الاستقبال ما بين ده وما بين ده، لان هم يعلموا ان ترامب بيعنيه تفاصيل دي جدا. ايضا تأكيد على نوع الشراكة المتميزة بين الصين وروسيا، فهي زيارة كان لها رسائل على مستوى النظام العالمي بأكمله وعلى مستوى الثقة اللي موجود في الصين وروسيا. ولو بصينا بعضك لزيارة الرئيس الأمريكي للصين لم يصدو عنها شيء مرتبط بإيران، لكن في كل الأحوال يعني الصراع الدائر في العالم سواء في روسيا وأوكرانيا أو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو جزء من الحرب العالمية أو الحرب ما بين الأطراف العالمية الثلاثة الكبرى ومحاولة الهيمنة من هذه الأطراف على مناطق سيادة في العالم. فلا شك أن روسيا والصين بيدعموا إيران بشكل أو بآخر، أيا كان شكل الدعم وأيا كان في الظاهر أو في الخفي، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك جيدا، كانت بتقوم بدور كبير في دعم أوكرانيا بالمقابل أمام روسيا في معاركها. فإحنا أمام عالم بيتشكل، نظام عالمي جديد بيتشكل، كل المعارك اللي إحنا منخرطين فيها، ولأن إحنا طبعا يعني أضعف من يعني كدول شرق أوسط أضعف من أنها تكون فاعلة في صناعة المشهد العالمي ما بين الدول الكبرى، إحنا منخرطين في حرب الشرق الأوسط، لكن هي حرب جزء من معركة أكبر وجزء من معركة في إدارة الأزمات يعني أو المشروع العالمي الجديد اللي بيتشكل أو النظام العالمي الجديد اللي بيتشكل، وكل طرف بيحاول يفصل سيادته في أكبر مساحة نفوذ ممكنة، وده اللي بيخلي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية بتحرك كل هذه الخطوط وكل هذه الجيوش إلى الشرق الأوسط، مدمرات عدد كبير جدا من القوات البحرية من القوات الجوية، كل ده من أجل فرض سيادتها على ممرات الملاحة البحرية الأساسية في العالم، على مصادر الطاقة في العالم، ليس من أجل إيران فقط. يعني ربما مهم جدا إن إحنا نفهمين إن القصة مش المشروع النووي الإيراني، ربما يكون ده ذريعة ظاهرة لكن ما خفية من أهداف استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة ويعني أوسع بشكل أو بآخر من الأهداف المعلنة.
1: يعني نقدر نقول حضرتك بخبرتك حالة السلم ولا حرب دي ممكن تستمر قد إيه؟ ولأن الناس زهقت، يعني عارف يعني الناس ابتدت حتى ما تتابعش الأخبار،
2: احنا كلنا تعبنا
1: من اللي هو يقولوا يوه وما فيش جديد، يعني مهما حصل ما هو ما فيش جديد، فالناس بطلت تتابع بقى.
2: والله قد يكون ان ما فيش جديد ده نعمة من ربنا، لان الجديد قد يبدو صعب، يعني فعلا حالة عودة الحرب من جديد، فانا نتكلم على ارتفاع غير منضبط لأسعار الطاقة البترول تحديدا، وده هياخدنا في دوامة رغم الغلاء على كل المستويات. يعني القصة ان اللي بيحصل ما بين ايران وامريكا ده بيأثر على كل بيت في العالم، واحنا في مصر اكيد شاهدين وشايفين وحاسين بده، فربما تكون هذه الحالة افضل من حالة الحرب، لكن هي في كل الاحوال ان لم تاخذ الولايات المتحدة الامريكية الخطوة وتقام بعملية عسكرية، فاحنا ممكن نفضل قاعدين كده فترة طويلة يعني في
1: يعتبر انتصار لإيران
2: طبعا، مفيش شك كده، لأن احنا كل اللي احنا قلناه ده بيقول من الآخر كده باختصار شديد جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية وعطت نفسها في هذه الحرب ولا تستطيع الخروج منها بما يحفظ كبريائها كدولة عظمى أو دولة أولى في العالم بتهيمن على العالم. الحقيقة أن أي خروج للولايات المتحدة في اللحظة اللي احنا فيها دي هيأثر على صورتها وعلى مستقبل الإمبراطورية الأمريكية في العالم.
1: ربنا كريم ونعيد. طيب يا أستاذ محمد يخلينا نعيد طيب وبعدين نشوف بعد كده. كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها طيبة. أشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار.
0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12-2 بالليل على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90-90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي بيتم وضعه حاليا, كلام بيتقال بعد زي بيقولوا ايه طراطيش بتتقال, بتعمل حوارات, الناس مترقبة, الناس متخوفة, الرجالة متخوفين من القانون الجديد لبعض الكلام اللي بيطلع في الإعلام أو بعض البرامج اللي ناقشت بعض البنود. الحقيقة لسه المعالم مش واضحة بالظبط ايه, لكن في مقالة متوازنة جدا, محايدة جدا, عقلانية جدا, بتناقش القانون أو ما حول القانون, أو بتضع يعني نقاط أساسية لابد أنه المشرع أو من يضع القانون يحطها في اعتباره. الحقيقة هي مقالة مهمة جدا لكاتب الصحفي الكبير أستاذ وليد طغان بعنوان عن قانون مرتقب. مساء الخير يا أستاذ وليد, ومنور معانا في ماذا ولماذا.
2: مساء الخير يا دكتورة.
1: كل سنة وحضرتك طيب.
2: وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب.
1: حضرتك كتبت مقالة محايدة ما فيهاش انحياز للمرأة ولا للرجل, يعني انت تعاملت مع الموضوع باعتبار بنتعامل مع انسان.
2: مظبوط مظبوط, نتعامل مع أسرة, يعني طرفين في أسرة.
1: بالظبط,
2: ده صحيح.
1: وكان في بعض الانتقادات للمغالاة في حقوق المرأة.
2: هو طبعا يعني شوفي حضرتك, وجهة نظري ان الدولة المصرية خدت مساحات كبيرة لإعادة تمكين المرأة. إعادة تمكين المرأة يعني منح مزيد من الحقوق, او بلاش مزيد من الحقوق, الحقوق المطلوبة للسيدة في مجتمع متحضر, او البنت او الفتاة. ده استغلوا البعض او بعض الاصوات, خلينا نقول النسوية, في انها تزايد

0: على موضوع حق السن، وبالتالي حصلت برضو موجات كبيرة في انها يعني يبقى مرادف لان الست تاخد حقها او تاخد ما هو مطلوب ليها زي ما قلنا في مجتمع متحضر بالخصم من حقوق الرجال. لذلك حضرتك تلاقي في القنوات الفضائية، في بعض الفضائيات، بعض حتى مشايخنا بدأوا يغالوا في التصورات عما يجب أن يكون للمرأة في ليها من حقوق، وبالتالي لقينا يعني
1: حالة عراق اجتماعي،
0: حالة عراق اجتماعي لقينا وصلت إلى أن صورة الراجل تهتز شوية، وده مش المطلوب. يعني ده مش المطلوب إذا
1: لا يقيم أسرة طبيعية ولا يقيم
0: لا
1: أسرة،
0: لا ما يقيمش مجتمع كمان،
1: لأن هو العلاقة مودة ورحمة بين الطرفين. يعني
0: حضرتك يعني في فترات تاريخية عدت عليها الست المصرية زي ما عدت عليها الست في كل المجتمعات العربية وكمان في أوروبا. يعني حصل في أوروبا فترات تاريخية زمان كانت المرأة فيها بحكم أسباب لأسباب كثيرة درجة تانية استطاعت هذه المجتمعات انها تنهض حقوق النساء، وبالتالي يكون الطرف النسائي ليه مال الحق مال الرجل، يعني الحق في التعليم، الحق في العلاج، الحق في إبداء الرأي، الحق يعني دي امور اصبحت
1: حقوق سياسيه، حقوق اقتصاديه، حقوق اجتماعيه. طبعا
0: اصبحنا النهارده في مصر ما نقدرش نقول ان المراه مهضوم حقها. اذا لما نيجي نناقش قانون زي قانون الاحوال الشخصيه، احنا عاوزين نقيم اود الاسر، يعني اثنين اتجوزوا او ارتبطوا ثم حدث خلاف ما، محتاجين ان هذا الخلاف يكون عادل زي ما سيادة الرئيس قال، احنا عايزين قانون يضمن حقوق الطرفين. ما ينفعش يبقى في وجهة نظر بتقول او يعني بتدعي ان حقوق المرأة معناها خصم من حقوق الراجل، ولا في نفس الوقت حقوق الراجل معناها خصم من حقوق المرأة. انا اتصور ان عشان يطلع قانون متوازن يجب ان يكون هذا القانون ما بيخصمش من صورة طرف علشان دعم الطرف الاخر.
1: هو مدى احتياجنا القانون جديد؟ يعني هل القانون السابق هل يحتاج الى ثورة شاملة عارمة نلغيه ونبدأ من الاول وجديد، ولكن في بعض الخلل في بعض القوانين يعني المنظمة اللي ممكن تتغير وخلاص؟ يعني
0: شوفي، هو حضرتك طبعا رقم واحد القانون لا يقيم مجتمع سوي، القانون وحده لا يقيم مجتمع سوي، القوانين بتوضع علشان قلة خارجة عليها، لكن اذا كان المجتمع كله في اضطراب اجتماعي واضطراب فكري واضطراب في المفاهيم واضطراب، المجتمع كله اذا كان 100% من المجتمع عنده اضطراب، فالقوانين في تصوري ما تقدرش تأدي مهمتها. في دور عند المجتمع، يعني المجتمع نفسه اللي هو الأب والأم والأسرة والعيلة والإخوات والأصحاب، يعني المجتمعات بتصنع مبادئها ثم تأتي القواعد القانونية علشان تتعامل مع 10% أو 20% اللي خارجين عن السلوك القوي، وبالتالي يجب في مناقشة قضية معينة نعرف شكل المجتمع تعامله معها ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبعا كان في القوانين القديمة قانون الأحوال الشخصية القديم كتير من البنود اللي هي غير منصفة، يعني مثلا
1: الرؤية مثلا
0: الرؤية
1: أيوة.
0: ما ينفعش ان أب يشوف ابنه مرة في الشهر ولا مرة في الأسبوع،
1: مرة في الأسبوع وفي النادي وممنوع وممنوع ما يطلع ما يعرفش عمامه ولا يعرف ولاد عمه ولا يعرف جده ولا جدته ولا
0: إن الحضانة تبقى للأب بعد وفاة الأم أو الأسباب يعني تزول الحضانة من الأم، ما ينفعش الأب يبقى في مرتبة 25 أو 26. ده طبعا
1: لكن المفروض ان الاب يقوم بكل حقوق الطفل من انفاق ومدارس وتعليم واكل وشرب، لكن ما يشوفوش الا مره في الاسبوع ساعتين.
0: لكن حضرتك تقولي ايه في بعض النزاعات اللي بتتحايل فيها المطلقه لاثبات ان الاب دخله اكبر من اللازم، وبالتالي
1: احنا شايفين جرائم وتزوير وحاجات كده.
0: يعني اذا الطرفين في خلافات بينهم والطرفين ما بيخلوش رغبات الكيد والعند والتشفي بينهم. احنا محتاجين، وده في القانون القديم كان فيه ثغرات كتيرة الحقيقة بتمكن الطرف اللي هو بعض الأطراف فيه انها تفيد او تعضل الطرف الآخر. طبعا كل ده محتاج مزيد من الضبط في القواعد القانونية او البنود القانونية، مواد القانون،
1: لانه في الاخر يا استاذ وليد اذا تم طغيان طرف على طرف ده يهدد مؤسسة الأسرة والزواج. يعني لو طرف حس ان هو اتظلم ايه اللي يخليه يتجوز؟
0: يا دكتورة بيهدد الأسرة وبيهدد الزواج، وبتلاقي البنت تقولك انا مش هشتغل في بيت جوزي لان انا ما اتجوزتش عشان ابقى خدام. ده مفهوم شديد الخطورة شديد الخطأ، لان الست لما تشتغل في بيت جوزها ما تبقاش خدام
1: بيتها برضو.
0: مين اللي قال لها ده؟ مين اللي فهمها؟ مين اللي نقل لها هذه المصطلحات؟ مين؟ ما هو البيئة هي اللي نقلت لها. هل لما الست تشتغل عند في بيت جوزها يعني تقوم بواجباتها الزوجية في البيت، هل ده معناه ان هو يساوي انها خادمة؟ هذا مصطلح اجتماعي.
1: لا، هي طبعا مديرة أسرة،
0: هي مديرة الأسرة. طب هل الست لما تقعد تربي أولادها وجوزها في الشغل، هل ده معناه ان انت سايب عليا كل حاجة ورايح الشغل وانا بربي العيال لوحدي؟ كل دي
1: لا. والقايمة، انا ما اعرفش مين اول شخص اخترع قصة القايمة اللي بيتحبسوا بيها ويكتبوا ذهب، يعني ده احنا الدولة الوحيدة اللي فيها موضوع القايمة دي.
0: لا، ده كمان في موضوع القايمة دي، ده انا برضو ده بيكتبوا حاجات ما جاتش
1: بالظبط، ونص كيلو ذهب وبتاع،
0: والراجل يعني الحاجات اللي جابها يحطوها في القايمة. كل دي مفاهيم،
1: وتبديد قايمة ويلاقي نفسه واقف في الإشارة مقبوض عليه عشان عنده قضية. لا لا،
0: يعني
1: ما ده سلوك مجتمعي مش قانون، ده برضو يا استاذ وليد.
0: طب هو السلوك المجتمعي هو المبادئ. احنا مشكلتنا يا دكتورة تبدأ وتنتهي عند الاجتماع. هي ليست اقتصادية، يعني المصريين طول عمرهم الشعب غني، يعني السواد الأعظم من المصريين طول شعب مسطور، لكن ما كانش غني، ما كانش شعب متطلع بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه النهاردة، وما كانش شعب قابل لدخول مفاهيم مخالفة للمبادئ أو مخالفة للأصول زي ما بنقول، زي ما هو النهار. يعني هناك رغبة شديدة أو ضرورة شديدة لضبط اجتماعي فيما يتعلق في مسألة
1: العلاقات الأسرية
0: ومفهوم ومقدار الأب ومقدار الأم. ويعني
1: لأن طبعا يا أستاذ وليد الصراع اللي بيتم إذا ما كانش فيه يعني أخلاقيات بيدفع ثمنه أطفال صغيرين بيطلعوا مشوهين في المستقبل. يعني بيطلعوا هم فكرتهم يعني ايه عن الأسرة، فكرتهم ايه، نفسيا مدمرين، يعني شكل الأب شكل الأم.
0: مجرد دخول الصراع بين راجل ومرأة للمحكمة لابد أن يكون لي أثار شديدة السلبية على الأطفال. يعني حضرتك بتقنعنيش ان ست واخد حقها من جوزها بالمحكمة أو طليقها بالمحكمة ان أولادها يطلعوا أشوياء، أو العكس،
1: او امسكوهن بالمعروف. ما هو برضو في رجالة يعني فكرة ان هي تطلب الطلاق ده معناه انها تتدبح، ما هو برضو يعني او تتضرب.
0: مع حضرتك كل ده يعني احنا ما بن مش بنخلي،
1: هو اعوجاج في السلوك عموما، يعني سواء ست او راجل،
0: في اي تشوف في منظومة الزواج بين ست وطليقها او يعني بين ربين اسرة لابد ان ينعكس هذا بمزيد من الاضطراب على نفسية الابناء اللي هم هيطلعوا يتجوزوا بعد كده. يعني لو كانت بنت او اذا كان ولد، لو كانت بنت هتطلع عندها رغبة يعني استرابة شديدة في الجنس الاخر، ولو كان ذكر هيبقى عنده رغبة في يعني تخليص حق من الجنس الاخر زي ما شاف والدته عملت معه. كل دي مشاكل احنا محتاجينها، محتاجين قانون رقم واحد ينظم هذه الأمور بطريقة منصفة للاتنين، ومحتاجين أكتر يا دكتور إن احنا نعيد تربية ولادنا أو نعيد التفكير في الأمر من الناحية الاجتماعية بشكل سليم، لأن القانون وحده أتصور أو أعتقد أو يعني طبيعة الأمور إن القانون وحده لا يصلح.
1: بالتأكيد القانون وحده لا يصلح، بدليل إنه اللي بيقتل بيتعدم وفي قانون إعدام والناس بتقتل.
0: ده صحيح.
1: واللي بيتاجر في المخدرات بيتعدم وياخد مؤبد والناس بتتاجر.
0: القانون معمول علشان 10 أو 15% خارجين عنه، لكن مش معمول علشان يحسن مفاهيم مجتمع. هو طبعا الغرض من القاعدة القانونية الرضع وعدم ما نخليش حد يكرر الجريمة، كل ده مطلوب أو موجود، لكن في النهاية
1: خارجين عن القانون.
0: إحنا محتاجين مجتمع ينظم نفسه أو يعيد ترتيب أفكار نفسه.
1: ما هو ده محتاج بقى إن إحنا ننظر للقضية بشكل جاد جدا، من خلال الإعلام، من خلال التعليم، من خلال الدراما، من يعني لازم يبقى
0: طبعا هو كل ده يعني يحاول. إحنا محتاجين يعني ننظم نفسنا من نفسنا دكتور، يعني مجتمعات بتظبط نفسها من نفسها، لما تلاقي تستشعر خطورة في أمور معينة بتظبط نفسها من نفسها، ده اللي بيسموه يعني طبعا وحضرتك أدرى مسائل يعني منظومة الضبط الاجتماعي. وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالعلاقة في الجواز ومثل هذه الأمور، وتصور ان المجتمع لازم يبقى ليه دور اكبر من كده كتير، لان الموضوع بقى يعني فوق الخطورة الحقيقة.
1: وطبعا انا يعني بضم صوتي لصوت حضرتك انه مش عايزين قانون يتغول على حقوق طرف ضد طرف، لانه لن تستقيم العلاقة، وده بيهدد يعني مؤسسة الاسرة على المطلق. فيعني احنا عايزين انه العدل،
0: فكرة منح يعني تغول حقوق الست أو رفع حقوق الست على حساب حقوق الراجل والعكس، طبعا دي ما هي دي هتدخلنا في نفس الأزمة،
1: في متاهة كبيرة جدا،
0: نفس المتاهة هتتكرر من جديد، وبالتالي استغلال مزيد من الثغرات، وفي النهاية لخبطة مزيد من الاضطراب في تركيبة الأسرة وتركيبة المجتمع. وبالنهاية احنا بنقول طب ما هو النتاج ده ايه، اللي هو الأطفال بتوع الوحدة دي هيبقوا نفسيا ايه تصوراتهم عن الجنس الاخر وعن الجواز وعن المستقبل وعن الاسرة بشكل عام.
1: بالظبط. يعني وما فيش بلد بتستقر بناس مشوهة نفسيا اكيد، يعني
0: لا يمكن.
1: انا بشكر حضرتك جدا جدا مرتين يا استاذ وليد، مرة على المقالة اللي فعلا المحايدة القيمة اللي لا تنتصر لطرف على حساب طرف، وهدفها في الاخر استقرار هذا المجتمع. الف شكر الكاتب الصحفي الكبير استاذ وليد طغان، ومقالة عن قانون مرتقب. في النهاية بشكر زميلي في الاعداد علاء سرحان، بشكر مهندس الاستوديو مهندس محمد ساري، وبقول لكم نتقابل على ألف خير السبت الجاي، وحلقة جديدة من ماذا ولماذا في نفس الميعاد من 4 ل 6.

0: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم إفريقيا.
1: إني أن أتوجه إليكم اليوم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. تلك المناسبة التاريخية التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. هذه المنظمة التي جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة، وأرسل دعائم العمل الإفريقي المشترك. إن قارتنا الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندا إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية، وقبل ذلك إلى إرادة شعوبها وعزيمتها الراسخة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها. ومن دواعي الفخر انتهت احتفالية مصر بيوم إفريقيا هذا العام من قلب جامعة القاهرة هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي لا يقتصر إشعاعه على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل إفريقيا والشرق الأوسط. فمنذ تأسيسها عام 1908 اطلعت الجامعة بدور رائد في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وبناء الإنسان العربي والإفريقي، هو ما تشهد عليه أجيال متعاقبة من العلماء والمفكرين والباحثين الذين تخرجوا منها، وتجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم ليسهموا بفاعلية في مسارات التحرر الوطني وجهود تحقيق التنمية الشاملة في دولهم. السيدات والسادة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات إقليمية ودولية متسارعة وأزمات وتحديات متلاحقة وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية وعلى حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والغذاء لدولنا الإفريقية، تبرز أهمية تعزيز التضامن والتكاتف بين دولنا وتوحيد الجهود وتكثيف أوجه التعاون المشترك، مما يعزز من قدرتنا الجماعية على مواجهة هذه الأزمات والتحديات وصون مقدرات شعوبنا وضمان حرية الملاحة وتأمين هذه الممرات الحيوية تحقيقا للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة، وذلك في إطار من الالتزام بقواعد القانون الدولي. أبناء إفريقيا الكرام، يكتسب اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي والمتمثل في قضية المياه أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الأفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق فإننا نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام والحفاظ على السلم والأمن وتحقيق التكامل بدلا من التوترات والنزاعات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والتضامن الإفريقي. السيدات والسادة، إن جمهورية مصر العربية مستندة إلى إرثها الإفريقي تؤكد تمسكها الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الإفريقية وصون مؤسساتها الوطنية باعتبار ذلك حجر الأساس لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجهها القارة ويرسخ دعائم السلم والأمن بها. كما ستظل مصر شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والانفتاح على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تحقيقا لأولويات شعوب ودول القارة. وفي هذا السياق ترحب مصر باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية 8 خلال شهر يونيو 2026، والتي ستمثل فرصة مهمة للتشاور حول الوضع التكامل الإقليمي في القارة وتعزيز جهود تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 من خلال تضافر الجهود الحكومية وقطاعات الأعمال الإفريقية. الأخوة والأخوات، إننا إذ نحتفل بيوم إفريقيا فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول القارة، بما يحقق أمال شعوبنا في مستقبل أكثر تقدما وازدهارا. وختاما، أتقدم بخالص التهنئة إلى شعوب قارتنا الإفريقية بهذه المناسبة، متمنيا لقارتنا العريقة دوام التقدم والرخاء. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل وكل حاجه حلوه والجمال والكريستال على اي حد بيسمع.
2: عارفه لو كنت نسيت الكريستال
1: ما ينفعش مقدار. احنا بنزود كمان مساء الياسمين يا جماعه
2: عشان
1: دايما بقت معانا اختي العزيزه ياسمين محفوظ. معاكم ياسمين محفوظ ومي ايهاب
2: يا روح
1: في اللي انت شايفه. واحنا النهارده جايين نسال سؤال جدلي. انا ما اعرفش راي ياسمين في ايه لحد دلوقتي.
3: انا دايما بقول لها يا مي هو انت ليه دايما بتسالي اسئله اجابتها على الاقل محسوم بالنسبه لي؟
1: طب بالنسبه لك ايه؟
3: انا طول الوقت
1: ماشي بقى
3: الناس حاجه بحبها في الحلقه ان احنا منكوش بعض. يعني فكره ان احنا بنختلف لكن انت بتطرحي سؤال.
1: طب ما يمكن يطلع راينا فيه مش واحد ياسمين
3: تفتكري؟
1: اتحداكي
3: احنا اتحدى اي ست بتسمعنا تكوني اجابتها مختلفه.
1: طب يا جماعه انتوا بتختاروا، انت كست تختاري الحب ولا الفلوس
3: او كراجل؟ ايه المشكله؟
1: لا الراجل بقى هيختار الحب ولا الروح الحلوه؟
3: لا الراجل هيختار الفلوس. اقول لكم فلوس هتجيب بقى الحب وهتجيب الروح الحلوه وهتجيب وهتجيب وهتجيب.
1: انت هتبقى عامل ايه ياسمين في اول الحلقه؟
3: والله انت لو كنت سالتين. لا بص هقول لك على حاجه، نروح نسمع الاغنيه دي.
1: اديني رد سريع يا ياسمين الاول قبل ما
3: انت لو كنت سالتيني مثلا من 6 7 سنين الحب ولا الفلوس اقول لك لا طبعا الحب فلوس كده كلام فارغ. لكن دلوقتي
1: غريب الحب مين فاهمه؟
3: ولا حد فاهمه بس الفلوس فاهمينها.
1: يعني انت اجابتك الفلوس. لا انا اخترت الحب يا ياسمين. الحب كده حاجه كده بتخلي الايام حلوه.
3: لا والله
1: فلوس بتروح.
3: لا لا لا انا وصلت القناعه.
1: او هي بقت بتروح وما بتجيش مش مشكله بس يعني
3: الحب هو اللي بيروح وبيجي.
1: الفلوس هي اللي
3: ده احنا بص ده احنا النهارده هنعيش على السؤال ده.
1: يلا نشوف. ما تعالى نطلع نسمع عمرو دياب ونرجع نبدا حلقتنا. يلا بينا
3: يلا بينا.

الكورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه، ولسه بنسأل سؤال واضح وصريح جدا: الحب ولا الفلوس؟ وانا قلت الحب، وانا انا عندي طاقه رومانسيه منسيه، فمحتاجين ان احنا ايه
2: اللي يفكر الناس بيها
1: مثلا
2: منسيه.
1: خلينا نفكركم ان احنا ارقام تليفوناتنا 2 18 10 86، ومعانا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، ازاي حضرتك يا استاذ عبد الرحمن؟ هتأخرنا عليك معلش شويه
2: عشان كان عندنا بس كوميرشلز وكده يعني.
1: ايه الاخبار؟
3: حضرتك ياسمين؟
1: الحمد لله. ازيك يا عبد الرحمن، اخبارك ايه؟
3: الحمد لله، مبسوط ان انا بكلمك تاني مره.
1: ده من دواعي سروري والله. شفت دواعي سروري دي؟
3: كل سنه حضرتك
1: طيبين. انت بالصحه والسلامه عبد الرحمن. قول لنا عبد الرحمن، الحب ولا الفلوس؟ بسرعه عبد الرحمن، فكرش ما تفكرش، يلا قول. ها،
3: الفلوس طبعا.
1: الله عليك، الفريق بتاعي. والمشاعر الحلوه النقيه النبيله نوديها فين؟
3: خليها بعدها
1: اصلا. طب ايه وجهه نظرك اشمعنى الفلوس؟ يعني ليه مش الحب؟ يعني ايه وجهه نظرك في القصه؟
3: احنا لما بنقعد لوحدنا في ياسمين ونتمتع بالفلوس كده احسن.
1: والله هو احنا ساعات
2: شكلك خارج من ازمه.
1: ساعات بنقول للدنيا كفايه دروس وهات
2: عبد
1: فلوس.
2: الرحمن خارج من ازمه.
1: اسمع
2: مني، عبد الرحمن خارج من ازمه، عشان كده بقول لك لما تقعد لوحدك كده وتصرف الفلوس تتمتع بيها انت خارج من ازمه.
1: هو مفيش حاجه في الدنيا تقول ان الفلوس حاجه وحشه. هنعمل شوبينج وهندلع ونروق على نفسنا،
2: ده ربنا سبقها على البنون، قالك المال والبنون زاد.
1: لكن الحب بقى ما ده حاجات لا تشترى، اشياء لا تشترى يا ياسمين.
2: مش عايزه اشتريها
1: اصلا. ربنا معاك. نورتنا عبد الرحمن، يومك زي الفل. نعم،
3: عايزه عيدية منكم الاثنين.
1: اتفضل.
3: عايزه عيدية منكم.
1: عيدية هنجيب لك اغنيه دلوقتي تبقى احلى عيدية من ليك. 2 كيلو لحمه.
3: اطلب الاغنيه.
1: طب اطلب الاغنيه.
3: عايز نجيب القرش مصطفى حجاج. طب
1: حاضر، بمناسبه الحلقه يلا بينا.
2: ده انا قلت اطلب احمد شيبه بتاعت
1: انا ولعبت يا زهر. بيقول لك نجيب القرش برضه، ليه علاقه؟
2: والله اوكي، يلا بينا.
1: يلا باي باي.
2: باي عبد الرحمن.
1: يا جماعة، انتوا مع رأي الحب ولا الفلوس؟ دي حاجة محتاجين نعرف رأيكم فيها. تعالي نشوف كده، بعت لنا ايه على الواتساب سريعا.
2: يلا بينا.
1: استاذة الهام، مساء الخير نور السعادة عليكي. بتقول زمان اخترت الحب، لكن الحب زي ما ياسمين قالت بيروح ويجي، وكمان الفلوس بتروح وتيجي.
2: الفريق بتاعي بيزيد.
1: لا، هي بتقول لك الاثنين بيروحوا وييجوا. طب هنختار ايه؟ طب هنعمل ايه؟ اختار اي حاجة.
2: انا هختار الفلوس، على الاقل الفلوس. يعني الحب ده هيعيشني في ازمات، وهيعيشني في وجع وخذلان، والليل بقى لما يجي بالليل بقى الجو، فما تفتكري كل بقى المقاس اللي انت يعني مريتي بيها،
1: كل المقاس طلعت مقاس.
2: لكن لما تفتكري بقى ما هي جاية من موقف تكاتك مباشرة،
1: انا عايشة هناك. بروحش. هنطلع نسمع توليت الحب جاني جاني، خدني ورماني، ونرجع نكمل حلقة.
2: شفتي بقى؟
1: يلا بينا.

0: التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: الحب ولا الفلوس؟ ده سؤال
2: جاني جاني خدني ورماني. ده اللي حصل لياسمين، فعشان كده هي بتختار الفلوس.
1: اه طبعا
2: صح كده.
1: مش كده حصل لياسمين، انت كل ما بتكبري في السن كل ما بيبقى عندك نضج اكتر.
2: مين دي اللي بتكبر في السن؟
1: عموما
2: لا، ما انا ما كبرتش.
1: انا بتكلم، انا بتكلم
2: انا كبرت صغير.
1: ماشي يا روح،
2: ما انت مهما كبرتي صغير عادي.
1: انا صغيره مهما كبرت.
2: اه بالظبط. احنا معانا مادي.
1: يا مادي
2: صديق البرنامج. مادي مادي صديق. انا يا مادي.
1: ما انت وانت والبرنامج واحد
3: تقريبا يعني.
1: خط فصل
2: يا مادي. مفيش، مش موجود.
4: عليكم.
1: عليكم السلام.
2: مين معايا؟ ده مش مادي.
4: اشرف يا استاذ.
2: اشرف هو مادي قفل ودخل على الخط. اشرف
4: ما انا بقى رزقي بقى، عشان اقول له استاذه ياسمين كل سنه وانت طيبه، واقول له استاذه مادي كل سنه
2: وانت طيبه. وانت طيب يا اشرف وبالف
4: ربنا يعود عليكم بخير.
1: يا سعيد عليك يا رب وعلى كل حبايبك.
2: انت قول لنا الحب ولا الفلوس يا اشرف؟
1: لا ده
4: اهم حاجه، مش الفلوس، اهم حاجه العشره والمواد.
2: اهو قال لك حب اهو.
1: ليش؟ وجهه نظر.
2: شفتي احنا ربنا ما صار
4: كل حاجه بعد كده تجيب الفلوس وتجيب الحب وكل حاجه.
2: بنجيب القرش بس ما يجيبناش القرش بالاخر كده.
4: لا ما هو الجنوب يجي وبيروح وبيروح.
1: في مثل بيقول لك ان دخل الفقر من الباب نط الحب من الشباك.
4: والله استاذه هو الغنى والفقر ده بتاع ربنا.
1: ونعم بالله.
4: قال لك لو كان الفقر ورجل
1: احنا ممكن بس ما ندخلش القصه في الدين قوي. احنا بنتكلم في حياتي يعني، عارف اللي هو ايه. بنتكلم في الحياه، بنتكلم في
4: ما هو استاذه هي دلوقتي العمليه بقت ماده كلها.
2: اه
4: كلها دلوقتي بقت ماديات.
2: فهو شايف ان الحب احلى. الله عليك يا اشرف.
4: الحب جميل يا استاذ. الحب بيولد الحنان وبيولد العطف وبيولد كل حاجه.
2: نورتنا يا اشرف، يومك زي الفل.
4: وانتوا خير من تتحبوا.
2: ربنا يخليك يا اشرف، يومك زي الفل. باي باي
4: يا استاذ.

0: الحب ولا الفلوس. بصي في وجهات نظر انت مع الوقت هتكونيها. تمام. يا فرحتي بالحب وانا مش لاقيه شقه عارفه اجرها عشان ايجارات مثلا فلوسها مش متاحه معانا. يا فرحتي مثلا بالفلوس ومش عارفه اجيب ثلاجه مثلا عشان خاطر. يعني الفكره كلها عايزه اقولها لك بس من الاخر كده ان الحاجه اللي هتنفعك في الدنيا وهتسندك ده من وجهه نظر متواضعه هي الفلوس. اشتري حاجه.
1: هو المساله مش مساله فلوس لكن
0: يعني مساله فلوس كتير قوي. يعني يقول لك ضل فلوس وضل حب. لا ضل فلوس. حرفت المساله.
1: بقيتي ماديه كده امتى يا ياسمين؟ انت اول امبارح كنتي
0: لا كنت انسانه دلوقتي بقيت بطريق. لا مني بطير ولا مني بعوم.
1: تعالي نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل. يلا بينا.

0: أنت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: عارفة ياسمين، رغم أن أنا بختار الحب، إيه أكتر حاجة نفسي فيها بشكل عام؟
2: بيجي بفلوس؟
1: لا، نفسي الفلوس تبوظني.
2: امرأة افسدها الفلوس. مش الدول ده، امرأة افسدها.
1: يعني دي حاجة برضو كلنا نفسنا فيها، بس لو هختار الحب اكيد. يعني الحب ده حاجة كده ما بتشتراش بكل الاموال. سمعت القيصر كاظم الساهر وهو بيقول قولي احبك كي تزيد وسامتي؟
2: ماشي، مش هو اللي
1: ماشي، بس هو غناها.
2: معلش بقى،
1: ما جابش بقى سيرة الفلوس في الموضوع.
2: ما هو شوفي بقى،
1: مع ان بقى دلوقتي
2: نزار ده كده بالقصيدة سنة كام؟
1: ما خلينا اكملك بس.
2: ماشي،
1: شوفي بقى اي ست دلوقتي، ماشي، واعتقد يعني ياسمين وشريحه كبيره من من الناس بتفكر
2: بس الاعظم
1: تقول لا اديني فلوس وشوفنا انا بقى هبقى وسيمه ازاي.
2: صحيح،
1: هشطب وبحر واصفر
2: وافي. انا شفت بنتي بقى احدى الشخصيات واحده بتسالها بتقول لها انت ازاي حلوه كده، اتلاقي بالفلوس.
1: هقول لكم بقى
2: بشرب ميه
1: وما اعرفش جرجير،
2: لا
1: هو فينا روبوتكس والدنيا زي الفل،
2: وما اعرفش سكين بوستر ايه ايه وتجميل ايه وشد ايه، فهو الفلوس. بس الفلوس عامه، انا بقى هتكلم بالمنطق هنا وهتكلم وفقا للتجارب اللي شفتها قدامي.
1: لا، ما انت هتكلمينا بالمنطق طول الحلقه، لكن احنا دلوقتي معانا مادي.
2: بموت في المنطق.
1: بحبه انا قوي برضه. يا مادي، مساء الجمال والكريستال.
3: مساء الجمال والروقان والبوزيتيف انرجي اللي انتوا عاملينها. والله
2: الله
3: موت جامد.
2: الله يخليك،
3: عاملين موت جامد بجد والله.
2: تسلم
3: لي كل ما يوش. مساء الجمال ياسمين.
1: مساء الفل عليك يا مادي. الحب ولا الفلوس يا مادي؟
3: بردي ولو الاثنين، لو الاثنين مع بعض
2: ما حدش هيقول لا، اختيار واحد. اختار يا حب يا فلوس.
3: ما انا بقول لك لو الاثنين مع بعض يبقى تمام، بس لو هختار اختار الحب طبعا.
1: اوه، انا ربنا نصرني.
2: انت برج ايه؟
3: اكيد. بصي يا سمين،
1: انت برج ايه؟
3: انا طور.
2: ده انت مادي جدا على فكره.
1: ايه ده، في ايه؟
2: مادي
3: على فكره،
2: وجه التور مادي على فكره. يعني
3: على فكره التور، على فكره بصي، التور بيصرف بس بيبقى عارف بيصرف فين.
1: اهو
3: تمام.
2: انا قلت انت بخيل، كلامي غلط.
1: على وضعك يا مادي،
2: انا قلت انت بخيل.
1: على وضعك، اثبت على مبدأك معايا. انا عايز حد
3: يفهم. الفلوس، اصل بصي ياسمين، بصي الفلوس، الفلوس تمام هتاخديها في الاول وقت ما هتشبعي منها من احتياجات وخلاص.
2: طب ادور على الحب ساعتها بقى.
3: هتزهقي،
2: محدش بيسأل الفلوس.
3: لا والله يا جدع،
2: لما
3: تخلصي
2: كل
3: اللي انت عايزاه، مفيش حاجه. لما تخلصي بصي الفلوس، لما تشبعي منها الفلوس، لما تشبعي منها.
2: انا جاي من مسلسلات اسامه امور وكاشه، وكنت مقيمه زيك كده، والحب كل حاجه في الدنيا. لكن لما انت عاصرت الواقع دلوقتي، انت يعني لا، هي
3: طب انا هكمل لك، وفاهمين وجهه نظري. لو الاثنين بيحبوا بعض وهي بتحبه عشان الفلوس ورباها عشان الفلوس، تمام، لما تشبع من الفلوس ومشت مش هترجع. لكن لو بتحبه، الحب هيرجعها. الحب اللي بيرجع الناس لبعضها مش الفلوس.
1: صح، غريب الحب، مين فاهمه. نورتنا يا مادي، يومك زي الفل.
3: انا بس هو عايز ميوس انغام التراك بتاعي. ايوه حبيت
1: نختم لك الحلقه.
3: ايوه، بعد الدقيقه الاولى بقى. تمام، عشان الوقت. وهديها ليكو والمروزي وبناتها والسما والعائشه صابر ووفاء عبد البديع.
1: اتفقنا، نورتنا يا مادي.
3: تمام، ميرسي.
1: هنطلع نسمع فضل شكل ونرجع بقى بعد نشرة الأخبار. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القارة الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس اليوم بمناسبة احتفال مصر بيوم إفريقيا الذي تستضيفه جامعة القاهرة هذا العام. واستهل الرئيس السيسي كلمته بتقديم التهنئة بهذه المناسبة التاريخية التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، هذه المنظمة التي جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة وأرست دعائم العمل المشترك. كذلك أوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وأزمات متلاحقة وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية وعلى حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والغذاء، تبرز أهمية تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية وتكثيف التعاون المشترك بما يعزز من القدرات الجماعية على مواجهة هذه الأزمات والتحديات وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات الحيوية تحقيقا للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي المتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق دعا الرئيس إلى ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام والحفاظ على السلم والأمن وتحقيق التكامل بدلا من التوترات والنزاعات. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرح بأنه وجه بالبدء فورا مع محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري في وضع خطة تنفيذية عاجلة لمنطقة كفر طهرمس، مشددا على أنه بالرغم من كونها منطقة غير مخططة منذ عشرات السنين وكانت خارج خريطة الدولة سابقا، فإن الدولة تتحرك فيها اليوم بقوة على غرار العديد من المناطق الأخرى التي يجري العمل بها لتصل إليها يد التطوير والارتقاء بأفاق التنمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء في ختام جولته التفقدية الموسعة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية والأثرية بمحافظة الجيزة. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أعلن اعتماد 6 قرارات دولية هامة قادتها مصر ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية خلال دورتها 79 بجنيف، وأضاف الوزير أن القرارات التي تم اعتمادها تتوج جهود مصر في تعزيز النظم الصحية العالمية وتترجم رؤية الدولة في الاستثمار في صحة الإنسان ودعم أجندة الصحة العالمية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومساعي التهدئة، وأكد الوزيران على ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم. على صعيد متصل تواصل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وعباس عراقجي وزير خارجية إيران في إطار متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وأطلع وزير الخارجية الإيراني الوزير عبد العاطي على آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة للتوصل لتفاهمات توافقية بين الجانبين. اقتصاديا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع مجموعة إنكم الرائدة في مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات. ورياضيا، ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز، تقام اليوم في 8:00 مساء مباريات مودرن مع غزل المحلة، والاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، حرس الحدود مع بتروجيت، وكهرباء الإسماعيلية في مواجهة المقاولون العرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: عارفة ياسمين، في ظلي ان اكتر حاجة بتضايق الانسان هي ان حد يتجاهله او يكرفله. ماشي، ساعات بنحس ان الفلوس هي اللي كرفلنا. يعني تيجي فترة كده في الحياة
2: والله
1: في توارد افضل ما بيننا. عارفة كنت لسه هقولك ايه دلوقتي، هقولك انت ممكن تزعلي، ما تزعليش لو انت ما عندكش حب في حياتك او عندك، يعني عادي يعني ممكن تتجاوزيها، لكن زعلك بجد لما يكون معكش فلوس. نفسك تجيبي حاجة مش عارفة تجيبيها، نفسك تشتري حاجة مش عارفة تشتريها، نفسك تنزلي، نفسك، فدي الحاجة اللي هتضايقك اكتر من قلة الحب. قلة الفلوس هتضايقك اكتر من قلة الحب.
2: متأكدة من الكلام اللي بتقولي ده؟ انت دارسة الكلام اللي بتقولي ده؟
1: يعني متأكدة من اللي بتقولي ده؟
2: انا عندك اي احصائية اي حاجة؟
1: انا دلوقتي انا مش مرتبطة، انا سنجل، تمام؟ انا اكون سنجل افضل ما اكون يعني ما يكونش معي فلوس. ففعلا ما يكونش معي فلوس اكون مضايقة جدا. ما عايز اعمل اي حاجة، نفسي اجيب اي حاجة كده.
2: كان في حد في مرة بيقول قدامي، انا اول ما بشوفها برتاح نفسيا. فانا افتكرته بيتكلم عن حبيبته، طلع بيتكلم عن الفلوس،
1: عن مرتب اكيد.
2: ما بالظبط. هو طبعا ما فيش في حياتنا اسعد من صوت الشخص اللي بنحبه كده وهو جاي،
1: او صوت الانسان
2: اللي انت ام بتعمل كر كده، دي برضو بنبقى في منتهى السعاده. يعني مش هنقدر ننكر قد ايه حاجه بتخلينا سعداء
1: حقيقي.
2: طيب تعالي نشوف بقى تمننا ايه على الواتساب. احمد ابراهيم، مساء الورد عليك يا ماينتي وياسمين.
1: مساء الفل.
2: موضوع الحلقه انت بتختار الثلاثه، الحب والروح والفلوس، واظن انهم هيكونوا قليلين جدا. اما بالنسبه للراجل يختار الحب والروح ويختار الفلوس معاهم لو فلوسه مش احسن حاجه.
1: لا انت هتاخد واحده عشان فلوسها ولا ايه؟
2: بتحصل،
1: ماشي بتحصل، بس ما نعممهاش.
2: ماشي
1: اوكي.
2: طيب اميره
1: لو مشاركه مش مغالبه تمام، ما عنديش مشكله.
2: اميره بتقول ازيك يا مايوش، ازيك يا اميره، عامله ايه حبيبتي؟ بتقول عايزه اشكرك على مواعيد ايه، شكرا، ده كل سنه وانت طيبه يا اميره ودايما في خير كده. بتقول ايه بالنسبه للموضوع؟ لا طبعا الحب فلوس ده ايه. ماشي، يعني هي رايها ان ان الحب، وبتسلم عليكي يا ياسمين كمان،
1: سلمي لي عليها. مساء الفل، صباح الخير يا جماعه عشان العيد، عيد سعيد عليكم كده يا رب وعلى كل حبايبكم يا رب.
2: رقم اخره 70. ماشي، هي بتقول يا رب فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس، بتقول توتال مفلسه، وبتقول الرجاله بيقولوا الحب عشان هم اللي مسؤولين عن الفلوس، وبعدين لما تتدبسي فيه لا تلاقي لا حب ولا فلوس، ما هو مش عارف يحب عشان مش فاضي بيجيب فلوس. الله الله. بيقول لي انت ما بتقريش رسائلي ليه؟ وحطلنا سكاكين يعني بتخوفنا وكده، وبتقول انتوا متحيزين للرجاله. فاكره ان انت كده بتخوفينا؟ الاجابه احنا خوفنا. انا حاسه ياسمين حتى خايفه كده بين على وشها. يعني بنحاول يعني ايه، ها يا ياسمين زقي كده معايا الدنيا. مش كل حاجه انا اقولها.
1: اتفضلي.
2: طيب في
1: انا بخافش من قله الفلوس بس والله
2: اصلا. طيب رقم اخر 81 بتقول كل سنه طيبين، وبيقول ده صابر، بيقول ما فيش حاجه بتقعد، لا الفلوس بتقعد ولا الحب بيقعد، بس على حسب النيه.
1: ده انت صابر فعلا.
2: انت صابر قوي.
1: انت صابر جدا.
2: اسمع على مسمى. رقم اخر 99، مساء الخير والسعاده استاذه مي واستاذه ياسمين، حلو لقاء العمالقه ده. الله يخليكي،
1: يعني
2: الله يكرمك.
1: ايوه امال ايه.
2: بيقول بيتهيالي مش بالفلوس ولا بالشكل، الفلوس بتروح وبتيجي واحيانا ما بتجيش، وبنكبر وشكلنا بيتغير، مفيش حاجه بتفضل على حالها.
1: وعايز بقى شكلك يفضل زي ما هو.
2: انا شايفه ان مفيش حد بيهتم بالروح غير عزرائيل، فاللي بيقول لك الروح ده انا مش مصدقاه للامانه.
1: هي الروح مهمه
2: بس لو معاها فلوس. اوكي. وبيقول ايه بقى، استني، هو المنطق فلوس، لكن الواقع فلوس واموال ونقود.
1: الله الله. وكشات
2: من عندي بقى. بيقول لك يا استاذه ياسمين بقيتي اصعب من اللي صعبوها عليكي. شفتي بقى
1: انا اصعب من اللي صعب.
2: تعالى نطلع نسمع بنجيب القرش عشان اتطلبت معانا، ونرجع نكمل الحلقه.
1: يلا بينا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مصر تتوج بكأس البطولة الإفريقية للشطرنج للناشئين بعد حصد 14 ميدالية. انطلاق الأدوار الرئيسية لفرد رجال بكأس العالم لسلاح السيف بمشاركة 4 مصريين. ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز تقام في 8 مساء مباريات مودرن مع غزل المحلة، الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، حرس الحدود مع بتروجيت، وكهرباء الإسماعيلية في مواجهة المقاولون العرب. المنتخب الوطني يواصل استعداداته للقاء نظيره الروسي وديا في 28 من مايو الحالي قبل السفر إلى أوهايو بالولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا في 6 من يونيو القادم. منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يستعد لمواجهة نظيره الإيفواري في 7 من مساء غد بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقام في المغرب. ضمن مباريات الدوري الإسباني يواجه ريال مدريد أتلتيك بلباو في 10 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي فالنسيا مع برشلونة، وبايرن ميونخ يلتقي شتوتغارت في 9 مساء في نهائي كأس ألمانيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: الحب ولا الفلوس، انتوا شايفين ايه؟ ما يعني محتاجين نعرف كل واحد واللي انت شايفه. مستر عبد الله بيقول: مساء الورد عليك يا مانتي وياسمين، ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ الحب طبعا مش الفلوس. وبيقول لك: يا ياسمين يا رب تحبي عشان تعرفي. بص بقى، جابها اللي طارت دي مش عارفين هنلمها ازاي.
1: دعوه لا اتمناها لألد اعدائي.
0: اوكي، في حد بعت لنا: يا ميوش ياخد القرد على باله، بكره يروح المال ويقعد القرد على حاله. الله
1: ثانك يو.
0: الله الله، شكرا.
1: خلي الحب ينفع.
0: ما احنا مش لاقيين لا ده ولا ده، نعمل ايه؟ طب يا ياسمين،
1: طب بصي،
0: عارفه لو نلاقي حاجه منهم هنسكت.
1: طب ما تعملش قرد بقى خالص بقى.
0: احمد بيقول: لو تعثر على راجل او ست ان هم يلاقوا الحب والفلوس مع بعض، يختاروا الفلوس عشان الحب ممكن يجي بعد كده.
1: انا بشده مع
0: ماشي. فيروز من اسماعيليه بتقول: كل سنه طيبين، وعايزه تسمع عمرو دياب رمش خطافها، دور لك عليها. حاضر.
1: بالنسبه للحب والفلوس
0: لا، ما جاوبتش.
1: مفيش
0: زي ما انتوا شايفين كده. تعالى نطلع نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 99.90.
1: الحب ولا الفلوس؟ ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. ماشي،
2: انا قلت الفلوس
1: وانا قلت الحب وعشان ما بقاش كدابه ممكن اقول الحب والفلوس، بس يعني لو هنختار حاجه قبل التانية هختار الحب.
2: لا انا الفلوس ثم الحب.
1: خلاص ياسمين يا جماعه ثابت على موقفها.
2: واحنا كنا بقى
1: احلى حاجه الثبات على الموقف.
2: اهم حاجه الثبات على المبدا، بس مش من ثوابتي خدي بالك. يعني الفكره كلها هو موقف، يمكن موقف يتغير بعد شويه تمام، لكن في الوقت الحالي انا ثابت على موقفي.
1: عايزين يا جماعه نستنى كلنا ونشوف ياسمين لما تحب كده هتفضل دي نفس وجهه نظرها ولا لا. احنا قاعدين مستنيين كلنا.
2: ممكن ربنا يكرمك.
1: ممكن ربنا يا رب.
2: يعني مين يكره يعني
1: بقى مفترقه دلوقتي
2: بالظبط.
1: يا رب.
2: احنا كنا معاكم ياسمين محفوظ ومي ايهاب، كنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده وهتوحشونا جدا.
1: باي باي. وكل سنه طيبين عشان خاطر العيد كمان.
2: وعيد سلامتكم
1: وعيد سعادتكم يا رب.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القارة الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس اليوم بمناسبة احتفال مصر بيوم إفريقيا الذي تستضيف جامعة القاهرة هذا العام. واستهل الرئيس السيسي كلمته بتقديم التهنئة بهذه المناسبة التاريخية التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، هذه المنظمة التي جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة وأرسلت دعائم العمل المشترك. كذلك أوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وأزمات متلاحقة وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية وعلى حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والغذاء، تبرز أهمية تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية وتكثيف التعاون المشترك بما يعزز من القدرات الجماعية على مواجهة هذه الأزمات والتحديات وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات الحيوية تحقيقا للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي المتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق دعا الرئيس إلى ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام والحفاظ على السلم والأمن وتحقيق التكامل بدلا من التوترات والنزاعات. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع حاضر ومستقبل البلاد وأن الأجيال الحالية والقادمة ستكون على وعي بأن هذا المشروع كان بمثابة نقلة حقيقية تمثل النقلة التي أحدثها السد العالي ومشروعات أخرى. جاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنزلة السمان. الدكتور مصطفى مدبولي قال أيضا إن مشكلة مصر تكمن في النمو السكاني المتزايد وتعظم متطلبات الأمن الغذائي في مقابل محدودية الأرض نتيجة ثبات كميات المياه التي تصل إلى مصر عبر نهر النيل. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية القيادة السياسية ارتكزت على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر، ولأجل ذلك أنفقت الدولة مئات المليارات في تطوير محطات الصرف الزراعية ومحطات الصرف الصحية للوصول إلى معالجة ثلاثية متقدمة لمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحية بهدف الاستفادة بكل قطرة مياه. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. تناولت المباحثات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية خفض حدة التوتر الإقليمي. من جانبه ثمن المبعوث الأمريكي الدور الذي تطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد، مؤكدا التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة القادمة. حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على شمال مدينة غزة ارتفعت إلى 7 شهداء، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الفلسطينيين. اقتصاديا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع مجموعة إنكم الرائدة في مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات. ورياضيا ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز تقام حاليا مباريات مودرن سبورت مع غزل المحلة والاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي حرس الحدود مع بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية في مواجهة المقاولون العرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. العشرة ذو الحج دول من الأيام اللي هي عظيمة جدا، وفي كثير من الناس بيحتفلوا بيها، لأن هي فيها يوم وقفة عرفات، ويوم وقفة عرفات ده الأحاديث فيه صحيحة ومنصوص عليها مباشرة عن فضل هذا اليوم. في كثير من الناس بيقول لي أنا بعتبره شبه ليلة القدر. في واحد صديقي قال لي هو كمان بالنسبة لنا يمكن أجمل ليلة القدر، فبقول له ليه؟ قال لي ليلة القدر بتبقى احنا بندور عليها في العشرة، لكن اليوم وقفة عرفات ده احنا عارفينه، فخلاص انا مركز فيه وعارف فضله، فانا هركز في اليوم ده كله. ايام عظيمة، بدأت موسم الحجيج، من بكرة مش هنلاقي حد الا موجود، اللي كل الحجيج سافروا، غالبا الجميع سافر، لان احنا الاربع خلاص الثلاثاء وقفة عرفات، الاربع اول ايام عيد الاضحى المبارك. كل سنة طيبين، دي ايام عظيمة، ايام فيها نفحات. انا شخصيا من محبين هذه الايام جدا جدا، بعتبرها من افضل ايام الله. ويمكن انا كتبت مقال في اخبار اليوم بعنوان عجبني انا شخصيا، اسمه موسم الهجرة الى الله، طبعا على غرار الاسم الرواية الشهيرة للكاتب الكبير الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال. الهجرة إلى الله فيها نفحات كبيرة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الأيام: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ما هو اللي بتعرض لنفحات بتتعرض لها، اللي بيركز في الأيام المباركة وبركز في أيام الخير ويحاول يقرب من الخير، أكيد الخير بيقرب منه. أنا عشان كده حبيت أقول لكم كل سنة طيبين، حبيت أقول لكم سنة طيبين بمناسبة هذه الأيام الجميلة. أنا النهاردة معايا صديق عزيز أنا بحتفي بيه كل مرة، وهو صاحب معين لا ينضب، هو غير صديقي وحبيبي، ويعني وأنا وهو يعني أكثر من أصدقاء. هو مثقف كبير وكاتب قدير، وعنده تاريخ عظيم جدا في العمل الصحفي، تاريخ بالتحديد في الصحافة التلفزيونية. هو تقدر تقول عليه من أوائل الناس اللي في مصر اللي اشتغلوا في الصحافة التلفزيونية، وكان ليهم باع كبير جدا، وليهم أثر، وليهم فعلا. هو أسس أحد مؤسسي أهم برنامج توك شو في مصر، اللي هو برنامج البيت بيتك، كان مع العظماء الأستاذ محمد هاني والكبار. يمكن بدأ حياته مبكرا في هذا البرنامج، لأن هو من جيل شباب الوسط. هو كمان عنده تجارب أخرى كبيرة أخرى، يعني عمل في سكاي نيوز، عمل في بي بي سي، وصحفي فعلا، عنده تاريخ مشرف. أنا النهاردة بصديفه، لأن احنا دي عادة شبه شهرية بنصديفه، بنحتفل بيه، لأنه هو كمان ده غير عمل الصحفي الكبير والمهني، هو قيمة ثقافية حقيقية. أنا أعرف ده كويس جدا، أنا دايما أقول له أنت جمال الغيطان الجديد بتاعنا، أنت، لأن أنت لما تمشي مع محمود التميمي في شوارع القاهرة القديمة بيقعد يشرح لك بيت بيت وحارة حارة وطوبة طوبة، وأنا بتكلم بالمعنى الحرفي، مش ببالغ، مش تعبير مجازي، يقعد يحكي لك حكاية العمود ده في البيت ده، مين اللي عمله سنة كام وقصته إيه. أنت لما تمشي معاه في قاهرة المعز، وهو كمان اللي بيتابع صفحاته على الفيسبوك هيشوفه، هو دايما هو كائن ليلي، بيحب بالليل يخرج بالليل، بيتنسم عبير القاهرة ويدور على القاهرة. لذلك خرجت من رحم هذه الأفكار والتمشية الكبيرة دي فكرة عمل ثقافي عملاق. انا اتصور ان هذا العمل الثقافي هيكون من الحاجات التاريخية الحلوة في العمل الثقافي اللي هتخلد على مر التاريخ، حتى هو بعد ما يروح ويستدعى الى الله عز وجل هيلاقي العمل ده موجود بتحتفل بيه اجيال بعد اجيال. وهنقول وهيقولوا في يوم من الايام ان في عندنا عمل اسمه ارواح في المدينة. هذا العمل ده اسس لفكرة عظيمة ان هو بيستدعي الارواح الكبيرة اللي بنت ثقافة مصر ووجدانها وحضارتها الفنية والغنائية والروحية والادبية. يعني لا، محمود التميمي فكرة حية بتمشي على الارض. بالمناسبة هو فعلا محب لشغله، هو ما بيشتغلش عشان ده شغله وعشان ده رزقه وعشان هو لازم يشتغل، لا هو بيحب شغله. لذلك هو عنده مود الفنانين. انا يمكن اسهبت كثيرا في الحديث عن محمود التميمي، لكن هو للأمانة والحقيقه يستحق كل ده. محمود شرفتنا
2: يا استاذ احمد، انت دايما كده تكرمني بكلماتك الرقيقه وبملاحظاتك المحبه، وانا اتمنى بس اكون يعني جزء من الاوصاف الجميله اللي بتسبغها عليا، ويا رب ينفع بينا بس الناس والمجتمع، ويبقى الواحد كده بيعمل جزء من رد الجميل والدين للشباب الجديد، زي ما علمونا ناس نقدر نعلم ناس او نقدر ننقل خبراتنا للناس. ده اللي يخلي واحد راضي عن نفسه.
1: انا كنت محق لما قلت ان فكره ارواح في المدينه انبثقت وبتعرفت روحها من سيرك ليلا في القاهره.
2: بالتاكيد هو عباره
1: انت قلتش كده على فكره.
2: ده صحيح.
1: انا ما سالتكش في يوم من الايام،
2: اول مره اسمع الوصف ده.
1: صح كده،
2: صحيح. لا، هو الفكره انه هي ارواح في المدينه منطق ثقافي نابع من مشروع اسمه القاهرة عنواني. فهو الجدل مع المدينة، الجدل مع شوارع المدينة، والجدل هنا له معنى أعمق بكتير من إخواننا في المواقع الصحفية. يقول لك مثير للجدل. يقول لك مثلا إطلالة الفنانة الفلانية تثير الجدل. الجدل هنا مش بالمعنى السطحي ده، الجدل هو له علاقة بحوار الإنسان مع الأشياء وحوار الإنسان مع نفسه. يعني احنا انا فعلا وانا ماشيش بالليل في شوارع القاهره انا احاور هذه الشوارع، احاور هذه الحجاره واستنطقها واسمعها وترحب بي وتبتهج حينما ازورها. كل دي مشاعر انا بس اللي بحس بيها، هي علاقه فرديه بينك وبين المكان.
1: احساس وجداني يعني.
2: احساس وجداني. ودي حاجه مهمه انه فعلا كل واحد فينا عنده علاقه وجدانيه مع المكان، وعنده احساس بيتولد. يعني مثلا حد ممكن يروح المناطق دي فيجي له احساس سلبي، هو نفسيا يقول انا ايه اللي جابني هنا، انا عايز اقعد على كافيه مثلا،
1: يقول لك انا المكان ده قبضت
2: بالظبط كده، ما حبش.
1: وفي واحد يقول لك المكان ده فعلا روحه حلوه
2: بالظبط كده. انا اروح هناك بقى. انا اروح هناك، انا اروح من الارواح التي تعشق هذه المدينه، انزل الى القاهره القديمه فاشعر انني امام ما انتمي اليه بالفعل. ليه طيب بقى انتمي لي بالفعل؟ لانه التاريخ 100 سنه في 100 سنه في 100 سنه يعملوا 1000 سنه، و1000 سنه جنب 1000 سنه يعملوا 2000 سنه. ده احنا بنقوله كده ككلام، لكن كل سنه في ال100 سنه هي اعمار بشر واحداث
1: وانتاج.
2: الحجر ده اللي موجود في شارع معز من 1000 سنه شاهد على كل ده. فانا بتخيل دايما ايه، هنا كان في فارس مملوكي ماشي بالحصان بتاعه جنب هذا الحجر، ودي حقيقه جنب هذا الحجر، وبيجر اسير جايبه من الحروب الصليبيه لما فتحنا عكا، لان احنا اللي فتحنا عكا
1: المصريين.
2: عارف المثل بتاع انت هتفتح عكا؟
1: فتحناها.
2: هو المثل ده جه ليه؟ لانه ببساطه شديده كل الناس السلاطين حاولوا فتح عكا ولم يستطيعوا. مين بدا فتح عكا؟ كان السلطان الظاهر بيبرس، اول واحد يبدا يحارب الصليبيين وعنده خطه لفتح عكا. ثم مات الظاهر بيبرس، فجاء السلطان قلاوون. سلطان قلاوون مات وهو يعد لخطه فتح عكا، وهو برضو بيبعت الناس. فلو عكا دي مدينه كلها اسوار وكلها
1: مدينه فلسطينيه، عشان اللي بس
2: طبعا مدينه فلسطينيه بس يحتلها الصليبيين
1: بالظبط
2: زي دلوقتي ما بيحتلها الصهاينه كده.
1: بيقول عليهم الصهاينة ولا الإسرائيليين؟
2: لا الصهاينة طبعا.
1: بيقول عليهم الإسرائيليين.
2: هي الفكرة الصهيونية هي المشكلة. خد بالك من حاجة، مصر كان فيها حاجة اسمها في وثائق الجرائد القديمة التي أقرأها والتي أعيش على تحليلها والبحث فيها، كان في حاجة اسمها الطائفة الإسرائيلية في القاهرة.
1: طبعا.
2: الطائفة الإسرائيلية دي، لأن كل ما هو يهودي كانوا بني إسرائيل. اختصار.
1: ومعاشوا معانا طبعا.
2: فبالتالي الطائفة الإسرائيلية هي مش بالضرورة يعني ساعتها، هل كان أحد يعني كان فيه أستاذ مهم في الجامعة المصرية في جامعة القاهرة يهودي اسمه إسرائيل ويلفنسون، كان تلميذ من تلميذ طه حسين، كان من أنجب تلميذ طه حسين، وكان واحد من أوائل الحاصلين على الدكتوراه من الجامعة المصرية
1: بعد طه حسين
2: من 100 سنة، كان واحد من أوائل الحاصلين على الدكتوراه، ولما عمل الجامعة العبرية هناك في فلسطين قبل إنشاء دولة إسرائيل دعا طه حسين لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية في في في في, في فلسطين. عمل إيه طه حسين عشان يروح؟ راح محطة مصر، ركب القطر
1: لحد غزة.
2: لحد لا يا فندم،
1: كان القطار
2: لا يا فندم، القطر كان بيوصل لغاية
1: القدس،
2: لغاية لبنان. القطر كان بيوصل لغاية آخر حدود فلسطين. فهذا الرجل
1: كان في قطار لغزة.
2: ايوه ما انا بكلمك في قطار ممتد عبر حدود غزة، انت بتتكلم لغزة باعتبار انه ده انجاز يعني، لا ده كان بيروح للقدس وكان بيروح الشام، كان بيروح الشمال.
1: قطار غزة ده كان شغال لحد قبل 67
2: طبعا، لان 67 كان اقليم مصري.
1: بالزبط.
2: غزة
1: بالزبط.
2: كان اقليم مصري. او اقليم يعني تحت الادارة المصرية،
1: تحت الادارة المصرية،
2: زي ما الضفة الغربية كانت اقليم تحت الادارة
1: الاردنية. بالظبط.
2: فاحنا عندنا الـ اسرائيل ويلفنسون ده ما كانش حد ابدا بيشعر ناحيته ان هو اسمه يضايق او يخوف. كان عندي مدرس كيمياء يعني هذا الدكتور اسرائيل ويلفنسون ده من مفاخر الجامعه المصريه. يعمل جامعة العبرية
1: لازم يا محمود طبعا،
2: كل ده قبل
1: قبل 48.
2: ايوه قبل 48 من
1: ابوريك، قبل ظهور الصهيونيه و...
2: بالظبط. الصهيونيه كانت موجوده لكن ما كانتش
1: ظهورها عندنا، وتيجي
2: مش عملت الاجراء العنيف اللي حصل في فلسطين. فاللي جرى انه طه حسين راح وقال محاضره هناك وما الى ذلك وبتاع، بل انه في هذا التوقيت بعض الطوائف الاسرائيليه اللي موجوده في فلسطين كانت بتيجي هنا تستدر عطف المجتمع المصري الساري، لان المجتمع النخبه المصريه رجال الاعمال اصحاب المصانع اصحاب المزارع ما الى ذلك كان بيستدروا عطفهم يجمعوا لهم تبرعات لانشاء دوله اسرائيل. فاهم؟ او لتحسين وضعهم كاقليه مطحونه يا عيني مرهقه وسط محيط عربي يعني مستعفي عليهم. يعني الشاهد هنا ان كلمة اسرائيل اكيد وقتها كانت ايه؟
1: هي
2: مش معنى سلبي،
1: ما كانش سلبي خالص.
2: طيب
1: بالظبط سيدنا هو سيدنا يعقوب بالنسبة.
2: ايوه بس ده باللفظ العبري،
1: العبري
2: في التوراة.
1: بالظبط العبري
2: بالظبط. انا يعني في القرآن
1: بس القرآن برضه ذكره،
2: هو سجل سجل هم سموا نفسهم اسرائيل.
1: لا هو سجل القرآن، سجل انه اسرائيل هو يعقوب.
2: ايوه
1: انا افتكر الايه بس
2: بالظبط. ومن قبل القران ما يسجل
1: وحرم اسرائيل على نفسه اللي هو يعقوب.
2: هو طبعا اسرائيل دي كلمه ترجمتها اصلا مثيره للجدل ومخيفه، لانه الترجمه حسب بعض خبراء اللغه العبريه يعني اللي انا سمعت منهم انه ايه اسرائيل اي الرجل الذي هزم الرب. لانه هم عندهم في الروايه التوراتيه
1: طبعا
2: ان حصل الصراع
1: بين الرب
2: ما بين الرب وما بين النبي طبعًا. فالنبي هزمه فقال له من هنا
1: صحيح.
2: قال له انا هديك الارض دي ومن هنا جه له وعد المشؤوم المنيل اللي احنا كلنا عايشين تحت ظله اللي هو يقول لك دي ارض الشعب الموعود لان اصل احنا وعدنا بيها.
1: بالظبط
2: وعدنا بيها وده مش عارف ايه وبتاع. فانا عايز اقول هنا انه هذا انت سالتني سؤال اسرائيليه ولا صهيونيه؟
1: انت عشان قومي فانت
2: فبقول لك ان تفسيرك غلط. اسرائيل هو لفظ لم يكن يحمل اي معنى سلبي قبل 48.
1: انت نصري يا محمود
2: تمام، انت غير بتفرعنا.
1: لا لا مش بفرعنا بس عشان ما ده ليه علاقه بالمصطلح.
2: مثلا يا استاذ احمد انا كان عندي مدرس كيمياء في مدرسه الابراهيميه الثانويه سنه 95 كان اسمه سعد اسرائيل. الراجل ده كان يا عيني بيتشتم في المدرسه ويبهدلوه
1: صباحا مساء
2: ويتقال له يا عم غير اسمك ده يا عم حرام عليك، يقول لهم دي عيلتي اللي اسمها كده سعد اسرائيل. تمام
1: يا حضرت انت الوقت.
2: ايوه مالك مدرسي مدرس الكيمياء بتاعي وفاكر كنا بنتناقش معاه نقول له ما تغير اسمك طيب يا استاذ سعد، طب انتوا اللي فاهمين غلط، ده مش المعنى ده. فهنا فهمت المعنى.
1: هو بس هو ما كانش يهودي،
2: موس لا مسيحي،
1: كان مسيحي صح جدا.
2: هنا الفرق بين بقى ايه، بين اسرائيل والصهيونيه، او فكره انه اسرائيل كانت كلمه لا معنى سلبي لها قبل ان تظهر الصهيونيه وتنشئ وطن على ارض شعب اخر وتقوم بالمجازر وتفحش في الخصومه مع
1: وتحتل الارض
2: مع العرب وما الى ذلك. فانا عايز ارجع بس لايه، لانت احنا اللي فتحنا حق قلاوون حاول. الاشرف خليل ابن قلاوون سلطان مصر بعد ابوه سلطان قلاوون مات على اسوار عكا، مات وهو بيستبسل مع العصر.
1: اشمعنى عكا طيب؟
2: كانوا بيسمون زمان ايه في المؤرخين
1: اللي هو استعصي يعني
2: الاماره الصليبيه الوحيده اللي فاضله. بس هي ليها مشكله ان هي محصنه تحصينات كبيره جدا، حتى نابليون بونابرت تعب عشان يخشها بعد كده. كنا بندرس احنا زمان في المدارس يقول لك ايه احمد باشا الجزار وعبد الله باشا الجزار، يقول لك لماذا فشل نابليون في فتح عكا، وهذا نظرا لحصانه اسوارها وبساله جنودها والقصه اللي كانوا بيقولوها دي. لكن في النهايه ايه، الجيش المصري بقياده الاشرف خليل بن قلاوون حاول، مات الاشرف خليل بن قلاوون على اسوار عكا، فاخوه الصغير اللي هو اسمه الناصر محمد بن قلاوون اللي هيحكم مصر بعد كده 40 سنه ويبقى اطول حاكم مملوكي حاكم مصر في التاريخ، هذا الرجل يقدر ان هو يفتح عكا بالجيش المصري. فلما يفتح عكا بالجيش المصري عايز يقنع المصريين بقى ان هو مش هجس عليهم، لان مفيش اعلام، مفيش كاميرات تصور، مفيش بس حي،
1: مفيش تليفزيونات،
2: مفيش حاجه من دي. فيقنع المصريين ازاي يا استاذ احمد؟ يعمل ايه بقى؟ يقوم كل من قتل من جنود الصليبيين يتجاب راسه القاهره، راس رمح.
1: وكان شائع قتل روس علاقة ثقافة حربية عسكرية معروفة،
2: هي للدلالة على كم القتلة. وكان مشهد بالغ
1: زي بنيت التعداد كده.
2: أنا دي كان مشهد بطريقة يعني، أولا كان اسمه موكب النصر، وكان بيخش من باب النصر اللي موجود دلوقتي فين؟ في المعز. كان يخش الأول يتقدم الموكب الأسرع الأذلاء اللي جاي ماشي معك، جاي ماشي مربوطين بالحبال اللي هم كانوا امراء وملوك في بلاد
1: اوروبا،
2: في اوروبا الامارات الصليبيه، وبراهم الجنود المصريين او المماليك، عشان في بعض الناس بينكروا علينا ان احنا نصف جيش المماليك بانه مصري، وانا ضد ده تماما وعندي وجهه نظر فيه بس يعني. فيمشي بقى جنود المماليك وفرسانهم وشايلين على كل رمح راس من الرؤوس الاوروبيه او الصليبيه، بل بنلاقي بقى ايه الفرسان بملابسهم الزاهيه مزركشه او مذهبه، كان لبس الفارس الواحد بيتكلف اموال يعني ممكن تبني بقى بيت من كتر الذهب والفضه والبتاع وكده. هذا كله كان بيمر فين؟ بيمر في شارع معز في موكب النصر، وكانت تؤجر النوافذ اللي مطله على الشارع بالفلوس عشان عايز يتفرج على موكب. ما فيش تلفزيون، مش هينفع اتفرج في بيتكم، لازم تيجي لغايه شارع معز
1: صحيح،
2: وتأجر من اصحاب البلكونات الدور الثاني وتطلع وتقعد على السطح عشان تتفرج على الموكب الجميل ده. انا بشوف ده وبتخيله وبسمعه وانا واقف في شارع معز،
1: وانت بتسير في شارع معز،
2: فهو ده الجدل مع المكان. لكن في نفس الوقت هذا الشارع اللي الطفل الصغير نجيب محفوظ شاف فيه سنة 19 الجيش البريطاني وهو بيضرب المتظاهرين بالنار. شوف انقلب المشهد ازاي، ان انت كنت انت رايح تفتح عكا وتجيب الاسرى من الاوروبيين، الى ان هؤلاء الاوروبيين
1: جاءوا
2: هم في شارع معز بيضربوا الناس بالنار. وده جزء من تكوين نجيب محفوظ، انه قرا التاريخ وقرا ال بيسموها ايه التويست ده ورا المفارقة التاريخية دي، اللي هو لماذا تخلفنا فانهزمنا، لماذا تخلفنا فأصبحنا ركمة سائغة لمن يريد. جزء من فلسفة نجيب محفوظ كانت قايمة على قراءة هذا المشهد.
1: نكمل بعد فصل. نكمل حوار شيق وحوار ثقافي عميق جدا مع الكاتب الصحفي الكبير صديقي العزيز الأستاذ محمود التميمي بعد الفاصل.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

وإحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعاً عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن الوشق المصري بدايته كانت عبر ما كتبه العلامة الأثري سليم حسن في موسوعته عن الحضارة المصرية، لأنه اتكلم إن حيوان الوشق المصري كان مقدس وبيحظى باحترام المصريين القدماء. الوشق المصري أو القط البري كان جزء مهم من الحياة البرية في مصر القديمة، وكشفت الرسومات والنقوش الفرعونية إن المصريين القدماء كانوا بيعتبروه رمز للقوة والذكاء، وتم تصويره في العديد من جدران المعابد، وده اللي بيدل على مدى احترام المصريين لهذا الحيوان، بل وصور القط البري وهو بيقطع رأس الفوضى. كان القط البري أو الوشق المصري هو صورة المعبود راع وآتم، وده اللي بيفسر المثل الشعبي المصري اللي بيقول زي القطط بسبعة رواح. والحقيقة إن المثل ده مستمد من مصر القديمة، لأن المعبود راع في العقيدة والديانة المصرية له سبعة رواح، عشان كده بنقول لحد النهاردة إن القط له سبعة رواح لأنه شكل راع. الفن في مصر القديمة له لغة وليها مفردات بتقوم على أكواد، فالحقيقة أنه بيتم اختيار الأكواد بعناية شديدة بناء على دراسة وتأمل لكل تفاصيل الحياة البرية ورؤيتها بذكاء القلب اللي بنراها في الطبيعة على أرض مصر المقدسة. وكل شيء في الطبيعة مقدس وبتسكنه قدرة من قدرات الخالق، وده هو معتقد المصري القديم. والإله آتوم راع واحد من أهم الآلهة وأشهرها في الفلسفة الروحية المصرية، لأنه بيمثل القدرة الإلهية اللي خلقت النور الشمس والنجوم، ومن النور خلقت الكون. والقدرة الإلهية بتتجلى في السماء وفي الشمس والنجوم، وبتتجلى كمان على الأرض في صور كتيرة، منها الإنسان والصقر والأسد والقط البري والنمس. وقالت أساطير النشأة في عين شمس إن قصة الخلق بدأت بصراع دار بين آتوم راع النور والنظام والقوى البناء، وبين غريمه عبيب الظلام والفوضى وقوى الهدم، وانتهى الصراع بانتصار آتوم راع على غريمه، وبالتالي أصبح الخلق ممكن بعد ما كان مستحيل بسبب هيمنة عبيب اللي بيمثل الظلام والفوضى وقوى الهدم على الساحة. وصور الفنان المصري القديم المواجهة الرهيبة بين النظام والفوضى في مشهد بديع تم اختيار رموزه بعناية شديدة من الحياة البرية على أرض مصر، وهو انتصار النور على الظلام، وتم اختزال الصورة دي ببراعة في صورة الوشق المصري أو القط البري اللي بيذبح تعبان تحت شجرة الإيشد، شجرة الهجليج المصري في عين شمس. والمشهد بيعبر عن لحظة فارقة في تاريخ الكون، اللحظة دي اللي بدأ فيها الخلق عند القدماء المصريين. دي كانت حكاية الوشق المصري أو القط البري عند المصري القديم. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسمت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الأفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والانفتاح على التعاون مع شركاء الدوليين. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة احتفال مصر بيوم إفريقيا الذي تستضيفه جامعة القاهرة هذا العام. وقدم الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة التاريخية التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة وأرسلت دعائم العمل المشترك. كذلك أوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات وأزمات متلاحقة وما يترتب عليها من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية وعلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والغذاء، تبرز أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه الأزمات وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات الحيوية تحقيقا للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي المتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق دعا الرئيس إلى ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإرادة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام بدلا من التوترات والنزاعات. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. تناولت المباحثات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي الرامية للتهدئة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد بالمنطقة فيما ثمن المسؤول الأمريكي دور مصر في دعم جهود خفض التصعيد، معربا عن تطلع واشنطن لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف ترامب أن أي اتفاق يجب أن يضمن منع طهران من امتلاك السلاح النووي، منوها بأن الاتفاق سيتضمن معالجة مرضية لملف اليورانيوم الإيراني المخصب. حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على شمال مدينة غزة ارتفعت إلى 7 شهداء، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الفلسطينيين. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل حاضر ومستقبل البلاد. جاء ذلك في رد رئيس الوزراء على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال مؤتمر صحفي في ختام جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة. الدكتور مصطفى مدبولي قال أيضا إن مشكلة مصر تكمن في النمو السكاني وتعظم متطلبات الأمن الغذائي في مقابل محدودية الأرض نتيجة ثبات كميات المياه التي تصل إلى مصر عبر نهر النيل. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية القيادة السياسية ارتكزت على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر، ولأجل ذلك أنفقت الدولة مئات المليارات في تطوير محطات الصرف الزراعي والصرف الصحي للوصول إلى معالجة ثلاثية متقدمة بهدف الاستفادة بكل قطرة مياه. ورياضيا، بايرن ميونخ يلتقي حاليا مع شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى. صوت الخبر.

لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.
2: أنا

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90.90.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود التميمي هو مثقف من العيار الثقيل، ده غير أنه صحفي قدير. يعني أنا هو قبل الفاصل رحنا في جولة حقيقية في قاهرة المعز، وكنت عايز أسأله بما أنه هو صحفي قدير، هو صحفي أساسا في جريدة الأسبوع لكنه رحل عن دنيا الكتابة الصحفية إلى دنيا الصحافة التلفزيونية، وهو قدر أنه يحقق إنجازات حقيقية وكبيرة في حياته، لأنه هو أسس برنامج البيت بيتك، أحد أهم البرامج التلفزيونية في مصر في 50 سنة الأخيرة، وهو طبعا أحد أبناء بي بي سي وتلفزيون سكاي، وأسس أحد مؤسسي قناة دي إم سي في الشركة المتحدة. ليه باع كويس جدا، ده غير انه عنده انتاج ثقافي في أروح في المدينة. لما بسأله عن، عايز اسألك يا محمود، انت في تقديرك انه الدبلوماسية المصرية، انا ده سؤال سياسي برا المجال الثقافي، الدبلوماسية المصرية العريقة، انت شايف انه السياسة مصر الخارجية نجحت، اللي بيقود الرئيس عبد التحسيس نجحت في انه احد اسباب انه الامان للدولة المصرية وسط امواج كبيرة من الازمات في الفترة الاخيرة؟ انت احنا لو احنا بنتكلم عن اخر 10 سنين فاحنا في ازمة كبيرة في المنطقة، لو بنتكلم عن 7 اكتوبر فاحنا برضو في ازمة اكثر شراسة. يعني الدبلوماسية المصرية في تقديرك، عايزك والجولات اللي بيقوم بها السيد الرئيس في كل مكان، تقديرك ليها؟
1: شوف، هو الموضوع ده بالذات الكلام فيه بعض الناس بيفسروه ان هو نفاق او ان هو مداهنة للسلطة او ان هو نوع من التقرب او كده، فبالتالي اختلط الحابل بالنابل والحقيقي بالغير حقيقي. لكن الحقيقي ان لا يوجد منصف
0: او نصف منصف حتى
1: في الشأن السياسي في مراقبته للدولة المصرية، لا يوجد منصف يقدر ان هو ما يقولش انه انجح ملف تناولته الدولة المصرية هو ملف الذي يشرف عليه الرئيس شخصيا، وهو ملف السياسة الخارجية. دور مصر ليه بقى انجح ملف؟ لانه كما كده مستعينا بجملة قيلت عن مصر في السبعينات، مصر بلد تعيش وسط عاصفة من النار والدم.
0: ده في السبعينات؟
1: التعبير اتقال في السبعينات،
0: عاصفة من النار
1: بعد حرب 73، لان بدأ ليبيا كان في مشكلة بين القذافي وبين السادات،
0: في حرب.
1: كان في مشاكل في الجنوب مع السودان، كان في مشاكل في كل الاتجاهات الاستراتيجية. كان لسه انت ما حررتش ارضك، كانش لسه معروف مصير وقف اطلاق النار بعد حرب 73. ايه
0: بعد 4 سنين
1: لما تقرا الصحافه المصريه سنه 75 و76 كنت هتلاقي مكتوب دايما منشطات بتقول قد تتجدد الحرب في اي لحظه، لان احنا كنا وقف اطلاق نار بعد 73.
0: احنا قعدنا لحد 78،
1: احنا قعدنا لحد 77 وقف اطلاق نار. لما عمل اسرائيل السادات مبادره زياره القدس تحول الامر الى بدء مناقشه اتفاقيه سلام، فبالتالي مفيش مجال للعوده الى الحرب وانت بتناقش اتفاقيه سلام. لكن 75 76 انت تتحدث عن احتماليه عوده الحرب في اي لحظه. وبمناسبه رئيس السادات في كثير من المذكرات يعني كان يحدث القاده انه قد تعود الحرب في اي لحظه. اذا انتفت الحلول الدبلوماسيه لاستعاده الارض، لان احنا كنا استعدنا جزء من الارض من سيناء، إذا انتفت حلول الدبلوماسية لاستعادة الأرض فسنستأنف القتال. وبالتالي كان ده موجود. لما عاشت مصر بعد ما حربها ما انتهت مع إسرائيل في شقها العسكري المباشر، عاشت مصر سنين طويلة وهي في عاصفة من النار والدم. مصر في اللحظة دي تعيش نفس الأجواء، عاصفة من النار والدم. بغض النظر بقى عن وجهة نظرك، يعني 7 اكتوبر ده والله كان صح ولا كان غلط، المقاومة المقاومة حقها تعمل ولا مش حقها تعمل، ده الجدل اللي بيدور.
0: لا انا بسكر في الاثار يعني.
1: لكن في النهاية هذا البلد كان من الممكن ان يعصف به وبمقدراته اكتر بكتير قوي من اللي احنا شايفينه دلوقتي. يعني علينا أن نثمن الدور المصري في كل القضايا اللي كان ممكن فيها ان احنا نخسر خسائر كبيرة. فانا هنا معياري مش انك حققت مكاسب، انا معياري انك منعت وقوع خسائر، لان ده في حد ذاته مكسب في ظل الاجواء اللي عايشينها دي. لما تشوف قطاع غزة الذي اختفى من على وجه الارض مثلا، ولم يبقى فيه سوى البشر المكلومين على بيوتهم وعلى حياتهم وما الى ذلك، ولكنهم صامدين في نفس اللحظة ولهم كل التحية. بس لما تلاقي الحال كده تسأل نفسك، هو الموضوع كان واصل للمرحلة دي فعلا؟ يعني هل الحالة دي هل كان ممكن ان احنا نرى بعض اثارها على حدودنا الشرقية واحنا على حدود هذا الاتوم من النار؟ انت على حدود جهنم.
0: صحيح.
1: فاذا انت على حدود جهنم على الاقل ممكن يصيبك منها يعني بعض الشظايا، فان تحمي بلدك من هذه الشظايا وان تحمي بلدك من خسائر ممكن تحصل هو مكسب كبير.
0: طيب انا عايز اسالك سؤال تاني يا محمود، عاوز ارجع عليك للملف مهم جدا، هو الملف الثقافي. يعني
1: نعم.
0: الملف ده انت انا بعتبرك احد رواده في الفتره الاخيره. انت بعتبرك انك انت احد رواده في الفتره الاخيره. في تقديرك انه الثقافه في مصر رايحه على فين؟ يعني عايز قراءه كده عميقه في
1: عايز اجابتي.
0: يعني انا شايف انا شفت حاله كده ممكن تعجبك انت، شارع الفن في وسط البلد ده عجبني.
1: ماشي.
0: واخد بالك يعني باكوره يعني
1: اولا احنا بندعو للفكره دي من زمان.
0: اها.
1: بندعو الى فتح شوارع القاهره للفن وللثقافه من زمان. انا كنت بشتغل على ندوه مثلا السنه اللي فاتت في مبادره ارواح في المدينه، كلمت رئيس جهاز التنسيق الحضاري استاذ محمد ابو سعده، قلت له عايزين نعمل في ممر بهلر. هذا الممر بني سنه 25.
0: اللي هو فين يا محمود؟
1: اللي هو بيشرف على ميدان مصطفى، عفوا ميدان سليمان باشا.
0: لا
1: ميدان طلعت حرب.
0: ميدان طلعت حرب.
1: ميدان طلعت حرب في عماره ضخمه اسمها بهلر.
0: طبعا.
1: هذه العماره عباره عن
0: جروبي.
1: عماره جنب جروب.
0: جنب جروب.
1: عمارتين متصلتين ببعض.
0: ايوه.
1: العمارتين دول والممر ده كان ارض فوق.
0: دي عماره يعقوبيان
1: صفوي. لا يعقوبيان قدام. الارضين كانوا محل فندق اسمه سافوي، هذا الفندق الاشهر في القاهره في العشرينيات. ويا ما شهد جلسات لسعد زغلول ولكبار المثقفين المصريين ولكبار الشخصيات
0: السياسيه. وعلى مقلوب الريش، كل ده على مقلوب الريش طبعا.
1: ايه؟ على مقلوب الريش. على مقلوب الريش. هذا الفندق سافوي ده جرى هدمه سنه 24. وجي خواجه اسمه بهلر قال لك انا هبني هنا عمارتين واعمل بينهم ممر. ممر تجاري على اجواء الباريسيه. ان هو يبقى ممر فيه محلات يمين وشمال والناس تتسوق وتاكل حاجه و انا طلبت ان انا اعمل فيه مئويه ممر بهلر. اروح في المدينه عرض تفاعلي في الشارع للناس في ذكرى هذا الممر او هذه العماره اللي هي بهلر، احكي في قصه الميدان ميدان سليمان باشا، واحكي في قصه العمارات دي والطراز المعماري البلجيكي والفرنسي والاوروبي اللي موجود هناك وازاي حصل، وابرز المعماريين الايطاليين وانطونيو راشياك وكل وماريو روسي وكل الاسماء الكبيره اللي عملت النهضه العمرانيه في وسط البلد. فرفض الطلب، مش عشان هم ناس وحش او ان هو يعني عايز يضايقني ولا، بالعكس انا بحب الراجل ده جدا المهندس ابو سعده وهو متعاون معايا جدا طول الوقت، لكن الظروف لا تسمح.
0: الظروف الامنيه
1: والرد كان ان الظروف لا تسمح. تونما تحديد ايه بالظبط؟
0: ما هي الظروف يعني؟
1: فبالتالي انا يعني ناجلها شويه مش دلوقتي، ما دي مئويه. المهم يعني ايه، ياما يعني قلنا لو سمحتوا اعملوا لنا كرنفالات في الشوارع المصريه. كان في زمان الدكتور نصر فتاح صديقي وحبيبي بيعمل كرنفال في شارع المعز. شوف اللي لسه بنحكي بنبدا بيه وبنتكلم قد ايه ان هو في تاريخ. كان بيعمل بقى كرنفال وانا في اوروبا، يعني انا في لندن شفت بعيني حاجه اسمها باريد. باريد ده اللي هو عباره عن موكب من الموسيقيين والراقصات والراقصين والعارضين ماشيين يعملوا فرحه في الشارع بس مش
0: بهجه
1: وفن، لان هم بيعملوها باتقان وبين. شفت ده، شفت ده قدام قصر باكنجهام مثلا في لندن،
0: وكانك عصور المفروض يبقى قدام قصر عابدين مثلا.
1: طبعا انا احلم بكده. انا قدمت هذه الفكره ولم ينتبه لي احد. مشروع تبديل الحرس اللي موجود في لندن، لندن فيها تبديل حرس، الحرس الملكي. وانا في لندن صحيت من الساعه 9 الصبح لحظه عشان اروح قدام قصر باكنجهام واقف وسط الاف البشر
0: عشان
1: نشوف الحرس الملكي الانجليزي وهو بيتبدل. اللي هو ايه، جارد تشينج. اشوف بس الايه، الحرس الملكي وهو بيتبدل، اللي هو بالنسبه روتين عسكري
0: يومي يعني.
1: يومي
0: بس مشهد يومي يعني.
1: مشهد يومي.
0: زي تغيير شفت كده.
1: هو كده
0: تغيير ورديه يا استاذ.
1: تغيير ورديه هو بالظبط. تغيير ورديه لكن بيتعمل بملابس وبشكل وباناقه
0: وباداء
1: موسيقى من ايام الملوك الاوائل لبريطانيا. وبناء عليه بقى عرض يتسم بسمه ثقافيه تراثيه. وبناء عليه حصل ايه بقى؟ بقى سياحه.
0: بقى سياحه يجلب السياحه
1: وبين السياحه بالظبط. في سياحه كده اسمها هناك تبديل الحرس.
0: ايه اسمها؟
1: احنا بنروح عشان نشوف المنظر.
0: نكمل بعد فاصل.
1: انا اتمنى ده يحصل في قصر عابدين، وعلى فكره عندي تصور كامل له.
0: والله بالضبط احنا كده. ده ممكن قصر عابدين وزاره الثقافه مش كده؟
1: لا قصر الجمهوريه. لا قصر عابدين يعني رئاسه الجمهوريه طبعا. بس وعايز اقول لك هم عاملين شيء رائع في قصر عابدين، رئاسه الجمهوريه بيعملوا حفلات في بهو قصر
0: عابدين. ده عالم العابدين وعارف.
1: انا معجب جدا.
0: عبدين.
1: انا عارف. انا معجب جدا بسياسه اداره قصور الملكيه السابقه. مش عشان نجيب دخل، مش ده الموضوع، عشان تبقى فيها حياه.
0: طبعا
1: تبقاش اماكن مغلقه.
0: ده حتى تموت من الجمود.
1: بالظبط
0: الروح التحيه يعني.
1: اللي عمله فاروق حسني لما فتح القصور القديمه والبيوت المملوكيه تبقى قصور ثقافه وتبقى بيوت، بيت السحيمي، بيت السحياري، هو الذي احيا هذه البيوت وحافظ عليها للان.
0: فانت كانك بتقول نسير على نفس الدرب يعني.
1: اتمنى.
0: بعد الفاصل نكمل مع الكاتب الصحفي الكبير صديقي العزيز محمود التميمي بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: معسكر منتخب مصر الأول يستقبل وفدا طبيا تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم لتوقيع تحليل المنشطات على اللاعبين في إجراء متبع لكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، ويواصل المنتخب الوطني استعداده للقاء نظيره الروسي وديا في 28 مايو الحالي قبل السفر إلى أوهايو بالولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا في 6 يونيو. منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإيفوارية غدا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب. ضمن مباريات مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز تقام حاليا مباريات مودرن سبورت مع غزل المحلة، والاتحاد أمام الإسماعيلي، حرس الحدود مع بتروجيت، وكهرباء الإسماعيلية مع المقاولون. ضمن مباريات الدوري الإسباني يواجه ريال مدريد أتلتيك بلباو في 10 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي فالنسيا مع برشلونة. بايرن ميونخ يلتقي حاليا مع شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا. فريق هل سيتي يحجز بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على فريق ميدلسبرا بهدف دون رد في المباراة النهائية للملحق المؤهل للبريمير ليج.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير. الفترة اللي فاتت كده من يومين كده ثلاثة، من يومين يا محمود
1: بالظبط او تقريبا،
0: احنا فوجئنا بخبر سار جدا جدا جدا، ان هو اتعمل شارع الفن في وسط البلد. مجموعة من الفنانين والعازفين والادباء والشعراء، حالة ثقافية حلوة. محمود بيقول لي انا بنادي بده من زمان، لان محمود التميمي زي ما قلت لكم في قبل الفاصل، وهو مهتم جدا جدا جدا بالمنتجات الثقافية في مصر، هو محب لوسط البلد. انت كنت قلت لي محمود انه كان عندك افكار شبه دي، وانك انت مبسوط بشارع الفن.
1: انا اتمنى جدا ان احنا زي ما بقول لك الميادين تتحول الى ساحات للفن الحقيقي، زي مثلا بقول لك ميدان عابدين. اذا قدرنا نعمل موضوع
0: معمول جنينة في ميدان عابدين دلوقتي،
1: ما هو الجنينة دي اتعمل فيها دلوقتي ايه بقى؟ اتعمل نتكلم بصراحة بقى،
0: طبعا
1: اتعمل فيها كشاك. بعد ما كانت الجنينة مفتوحة للجمهور،
0: طبعا
1: بقت كلها اكشاك بتبيع اكل وما الى ذلك، ومتاحه بس للي داخل عشان ياكل او يشرب في المساحه دي. هو الرغبه في تحقيق ربح من الفضاءات العامه، والحقيقه ان الفضاءات العامه دي حق من حقوق الانسان الثقافيه. بمعنى ايه بقى؟ ان انا لا انسى ابدا هايد بارك في لندن مثلا. يعني بالنسبه لي هذا الفضاء العام المفتوح مجانا بالمناسبه في لندن، هو يجعلني قلبي معلق ان انا عايز ازور لندن اي وقت. لا انسى ابدا تايم سكوير برضو في لندن، او اي حاجة تانية في اي مدينة عريقة. لا القاهرة ما تقلش عنها، باريس ولندن وبروكسل، والقاهرة ما تقلش عن المدن دي.
0: صحيح.
1: فالفضاءات العامة لا يجب ان تكون السبب في الربح القليل المباشر. فكر في الربح الابعد، شكل البلد، حركة السياحة، أن تكون مثيلا للمدن التي في يوم من الأيام كانت هي معاك يعني كتف بكتف،
0: زي روما مثلا،
1: زي روما وزي باريس وزي
0: هي القاهرة على فكرة لا تختلف كثير عن روما.
1: وبالتالي أنا أدين اتجاه البعض نحو استغلال أي فضاء عام من أجل أرباح مباشرة قليلة، بما يفسد على المصريين استمتاعهم بهذا الفضاء العام. فأنا ميدان عابدين أتمنى مع وجود الجنينة والكشاك تفضل موجودة، بس يتعمل موضوع تبديل الحرس ده، اللي هو نستعيد فيه تراث الجيش المصري بملابسه، او الشرطة المصرية بملابسها الزاهية المزركشة من 100 سنة.
0: ده عبدين صاحب ده فيه واقعة شهيرة جدا،
1: وعلى الحصمة كده وما الى ذلك. يعني نعمل حالة مش هنقلد فيها بالمناسبة الانجليز، مش هنقلد الجارد تشينج بتاع الملكة اليزابيث، لا احنا هنعمل اللي كنا بنعمله احنا. لان هذا القصر قصر عابدين في الزمن الخديوي وفي الزمن الملكي كان بيتعمل فيه تبديل دورية بطقوس، يعني فرقة موسيقى الجيش كانت بتخرج الى الميدان وتعمل تلف في الميدان ويعزفوا، وبعدين يرجعوا تاني الميدان والناس تسقف لهم وما الى ذلك.
0: ده كان موجود،
1: كان بيحصل. وبالتالي احنا ممكن نستعيد هذا التراث مرة اخرى بشكل.
0: انا شفت الـ الـ الـ الـ الـ الحرس التركي يا محمود، حتى الحراسة التركية بالذات في القصور الرئاسية التركية نفس الزي.
1: على فكرة لما الملك فاروق سنة 47 لما تم الغاء معاهدة 36، مش الغاء معاهدة، لما تم تسليم الأشلاءات الإنجليزي لمصر، اللي هي المعسكرات الإنجليزية اللي هي سكنت قصر النيل اللي مكانها حاليا فندق
0: بمجابة خرج الإنجليز
1: اللي دلوقتي مكانها فندق الريدز اللي على النيل والنيل هيلتون، ده كان مين؟ ده كان ايه؟ كان سكنات قصر النيل وقلعة محمد علي. فلما تسلمت قلعة محمد علي ليه مصر ونزل من عليها علم البريطاني لأول مرة من سنة 1882،
0: نزلت
1: بالضبط. ومين اللي نزله؟ ملك فاروق
0: بنفسه
1: يعني. هو لا، هو طبعا كان في قائد انجليزي نزل علم البريطاني، وملك فاروق رفع

0: المصري. فلما راح الملك فاروق ومعه زعماء الأمة وما إلى ذلك، فاختاروا أن يعيدوا طقسا قديما، فخلوا الجيش في وحدة الجيش اللي هي هتخش تحتل القلعة مكان الإنجليز ترتدي لبس جيش محمد علي. وعندي الصور دي وهم داخلين بلبس جيش محمد علي اللي هو اللبس المميز للجيش المصري ايام محمد علي، في رمزية لاستعادة شيء ينتمي لمحمد علي. فبالتالي خلوا الجيش المصري في هذا اليوم يرتدي اللبس ينتمي للعصر بتاع الراجل اللي بنى المكان، واسس طبعا حكم الاسره العربيه. فهذه الاشياء البسيطه ولكنها الجميله جدا تؤدي الى ايه؟ الى صنع بهجه
1: واحياء الانتماء الثقافي للبلد. يا محمود،
0: صنع بهجه وصنع
1: فخر، انتشر انك بلد ليها تاريخ في حقيقه.
0: على سيره بقى الانتماء الثقافي والفخر، سيبك بقى شارع فن، انا اتمنى له التوفيق، ولكن ليه نصيحه.
1: الا وهي
0: احنا رواد في فكرة ان الفكرة الصحيحة تهدر بالتنفيذ الخاطئ.
1: لا احنا اساتذة ده،
0: رواد في فكرة ان انا اهدر قيمة الاشياء بروتينية العمل وكأن انا بملى فراغات وخلاص. فبالتالي ما اختارش انواع الفنون. في فنون مدينية هي تصلح للشوارع والميادين،
1: مدينية
0: يعني هي بنت المدينة.
1: في
0: فنون ريفية، يعني مثلا أنا شفت تحطيب مثلا، السيدة رئيسة الأكاديمية الفنون مع محافظ القاهرة فرحين قوي، في اتنين بيحطبوا في شارع، هذه فنون غير مدينية.
1: دي ريفية يعني،
0: هي فنون شعبية
1: وشعبية
0: أصيلة. يعني مثلا لو أنا بكرة الصبح رحت جبت فرقة الحجالة من سيوة بيعملوا رقص الحجلة وحطيتهم في الشارع، انا بهزر، ده تهريج. ليه؟ لان الحجاله هي قايمه على الفضاءات الكبيره.
1: ايوه صحيح، والتحقيق كذلك على فكره.
0: طبعا
1: والتحقيق كذلك.
0: والرقص بالحصان كذلك.
1: بالظبط صح كده.
0: ساحه، انت راجل من اسوان وعارف ساحه كبيره. والمرماح،
1: المرماح ده عباره طبعا
0: ساحه كبيره.
1: طبعا
0: انما الشارع الضيق مش بتاع الحاجات دي. اذا هي
1: على فكره ده بعد مهم على فكره.
0: طبعا الفنون المدينيه، لان دي مدينه ولان دي شوارع.
1: طب ممكن حد تاني يقول لك انا بحاول اعرف المدينه على هذه الفنون المصريه الاصيله.
0: بالمناسبه يعرفها. انا اسف يعني، هم التنوره والتحطيب وكل الفنون الاصليه دي والبنبطيه وكل الحاجات الحلوه. بالمناسبه بقى، بنبطيه فنون مدينيه
1: صح كده؟
0: طبعا. لان هي نتاج انشاء مدينه بورسعيد.
1: بالظبط. بالظبط.
0: هي ليست ريفيه باي حال من الاحوال. لا هي ريفيه ولا تنتمي لبتاع. طب هل معنى كده
1: مدينية برضو؟
0: طبعا كل ما هو خط قنال فنون مدينيه. ليه بقى؟ لانها نتيجه المعده اللي هضمت المهاجرين اليها. من الصعيد.
1: أيوة.
0: ومن الشمال، من الدلتا ومن الصعيد، كل حد جاب فنه. هو السمسميه اصلا دي ايه؟ دي آلة نوبيه.
1: صحيح، آلة نوبيه فعلا.
0: دي آلة نوبيه.
1: صحيح.
0: فالآلة النوبيه دي لبست الزي البورسعيدي والزي الاسماعيلاوي والزي السويسي بتجربة المعدة اللي هضمت حضارات كتير وسمعت حضارات كتير. لان وانت بتبني الكوبانية دي، كوبانية القنال دي، كان فيها الايطالي والفرنساوي والبلجيكي والنمساوي، كل دول جايين بيشتغلوا في كوبانية القنال. فأوقات راحتهم بيسيب جزء من اثارهم، من فنونهم، من معمارهم، من موسيقاهم. فبالتالي اللي جاي من النوبة ده بيسمع، فبيتخلى عن الريتم النوبي ويبدأ يخترع هو ريتم مناسب أكتر للمجتمع الجديد، لشكل السفن ومعدية في القناة، للمية الهادية بتاع قناة السويس. فيطلع لنا عزف السمسمية على نفس الآلة، بس هي مختلفة عن العزف اللي بيعزفوه لنا في النوبة.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأن هي المعدة الثقافية أنتجت لنا هذا المنتج اللي هضمت كل المدخلات وطلعت المنتج ده. فبالتالي أنا مع أنه نعمل حاجة. أنا أقول لك حاجة. هنروح بعيد ليه؟ أنا في لندن في مكان اسمه بورتبيلو ده أنا زرته، في سوق للفنون، في فقرات وفي كل حاجة وفي وثائق قديمة وفي حاجات أنتيكات ده كرنفال أسبوعي في لندن كل يوم جمعة. وزرت هناك في مكان تاني في لندن مشهور جدا برضو، عبارة عن مكان قديم محافظ عليه، عبارة عن كله مطاعم وكافيهات وكده، بس هو سوق للفنون برضو. يعني في ناس بتغني، في ناس بتعمل عروض. اللجوء لفكرة التحطيب والحصان ومش عارف ايه، اعتقد ان هو في البداية عشان ده المتاح، ده الموجود. لكن علينا ان نخلق شيء اسمه فنون القاهرة. ألا تعيش شوارع القاهرة على فنون عواصم أخرى أو جوه جوه الإقليم. لا القاهرة ليها فنها،
1: ليها فنها
0: نستخرجه ونطلعه. أنا رأيي إن عازف الربابة اللي بيقول السيرة الهلالية من فنون القاهرة.
1: عازف الربابة
0: طبعا لأنه مقاهي المصرية مئات السنين عايش على عازف الربابة، لم تتخلى عنه إلا حينما افتتحت الإذاعة المصرية سنة 34. لما بقى في
1: اللي في اعتقاد ان هي الربابه صعيديه ومش عارف ايه،
0: هي بالتاكيد صعيديه، بالتاكيد صعيديه، ولكنهم فرضوا نفسهم على القاهره كملوك الحكي.
1: ملوك الحكي،
0: هم ملوك الحكي. يعني ما طلع لكش واحد من الشرقيه مثلا ولا واحد من كفر الشيخ ولا قدم حكي زي حكي الصعيده اللي هو ميراث عربي،
1: صحيح،
0: ميراث القبائل العربيه، صحيح، وميراث جزء منه أمازيغي، لأن هو الهجرات الأمازيغية كانت بتيجي من تونس تخش على الصحراء الغربية، على ليبيا، على الصحراء الغربية، ويروحوا المنيا.
1: المنيا،
0: عشان كده تلاقي بتوع المنيا بيعملوا إمالة في الألف، في النطق. الحاجات دي مما أعشقه في دراسة الشخصية المصرية، هو كل محافظة بتنطق إزاي، بتتكلم إزاي. طب ليه محافظة بتنطق كده؟ طب ليه الضميطة بينطقوا كده؟ طب ليه بورسعيدية بينطقوا كده؟ طب ليه أهل الريف بينطقوا كده؟ إمالة الألف دي هي
1: مثال يعني كده
0: أمازيغية بامتياز.
1: إمالة الألف في المنيا
0: يعني مثلا يقول لك إيه، عايز يقول لك مثلا أنا جاي مثلا، فيقول لك أنا جاي كده،
1: بكسر بالكسرة.
0: هنا ده جاي من هتلاقي ده في سيوة، هتلاقي ده في لأن سيوة برضو أمازيغية بالكامل، سيوة مكون أمازيغي في الشخصية المصرية. لما بيقعدوا، أنا روحت هناك لما كانوا قاعدين بيتكلموا أمازيغي مع بعض، أنا ما أعرفش بيقولوا إيه. مكون أمازيغي كامل، زي النوبيين لما يقعدوا يتكلموا مع بعض ما أعرفش بيقولوا إيه، مكون نوبي كامل. وهي دي الشخصية المصرية، وده تفردها وتفرد فنونها. هنروح بقى من تفرد الفنون دي بقى، من شرق الفن المدعوم حكوميا اللي بتقوم به الحكومة وربنا وفقها يا رب، وأنا شخصيا أحب أن أنا أشارك معهم مجانا في أي حاجة. إيه تجربة كلمتك عنها امبارح أنا لسه جاي منها، آخر أرواح في المدينة قدمتها، وهي الليلة 65 من أرواح في المدينة. قدمتها لأول مرة مش في مسرح، أنا اشتغلت في مسرح دار الأوبرا المصرية اللي موجود فيه حاليا، اشتغلت على مسرح الهناجر، اشتغلت على مسرح مركز الإبداع، اشتغلت في أماكن كثيرة، اشتغلت طبعا في الجامعة الأمريكية في قاعة إيورت. لأول مرة يا صديقي بقدم أرواح في المدينة في صالة بيت،
1: في صالة بيت،
0: في مضيافة، في قرية. القرية دي اسمها يعني حينما يقرأ فالناس تقول دوامة، هو اسمها دوامة. دوامة دي
1: دوامة،
0: دوامة دي من قرى محافظة الشرقية، وهي من القرى البعيدة في محافظة الشرقية. هذه القرى البعيدة في محافظة الشرقية قريبة قوي من من من من الصحراء الفاصلة بين الشرقية وبين قناة السويس، وهناك تموج هذه القرى والبراكز بالتدخل العرقي. هتلاقي الشوام كتير، هم دايما كانوا لما يجوا يقعدوا هنا ما يكملوش لغاية القاهرة، يستقروا في الزقازيق مثلا، يستقروا في الأماكن دي. هتلاقي عرب عبابدة هناك. هتلاقي، ودي الحاجات اللي هي لابد من دراستها في الشخصية المصرية، احنا بنهمل ده. دوامة دي انا روحتها لكي احضر ملتقى ثقافي بيقدمه رجل من الناس الفاخرة، الناس اللي بتحب مصر بجد، اسمه هيثم عبد الرب السيد، او مستر هيثم زي ما بيسموه هناك لانه مدرس. أستاذ هيثم عامل للسنة الثالثة على التوالي هذا الملتقى الثقافي. هذا الملتقى الثقافي هكلمك فيه عن ثلاث عناصر. أول عنصر مين اللي بيعمله؟ أهل القرية. 30 بيت من أهل القرية ساهموا فيه، وهو القرية 120 بيت، ساهموا فيه إنه يبقى فيه هذا الملتقى بجهودهم الذاتية من غير ما ياخدوا فلوس من حد. طب شفنا هناك، شفنا هناك كورال أطفال دوامة، دول 30 بنت طالعين على الاستوديو، عفوا على الستيج، على المسرح يعني، بيغنوا أغاني وطنية جماعية زي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي وما إلى ذلك. لبس زي موحد، البلد كلها نظيفه. رأي هيثم بيصف بيقول لك ايه، كل بيت كانس قدامه. ليه؟ احنا النهارده عندنا ضيوف، عندنا ملتقى ثقافي للبلد وجاي ضيوف من مصر يشاركوا فيه. انا رحت اديت لهم روح في المدينه عن رمسيس الثاني، لان هم في الشرقيه كل ما يحفروا في حته يطلع لهم تمثال رمسيس الثاني. هو كان احد عواصمه كانت هناك في صنع حجر وما حولها. فحكيت لهم شويه عن جده رمسيس، اطفال صغيرين بقيت حد قدامهم فرحان، كل واحده جايبه كراسه وقلم وقاعده تكتب وفرحانه بالمعلومات اللي بتعرفها، وعينيهم كلها ذكاء ونقاء ومحبه للبلد ولتاريخه. كان في طبعا ورش عمل كثيره مش عايز انسى، بس كان في دكتور محمد فتحي صديقنا كان عنده ورشه عمل، كان في ايضا استاذه منى الشايب المذيعه في التلفزيون كان عندها ورشه عمل، كان في احمد جعيصه رسام كاريكاتير قاعد يعلم الاولاد يرسموا كاريكاتير وما الى ذلك، كان في معرض كتب عمله هيثم عبد رب السيد بخمسة جنيه الكتاب، والكتب طبعا بيجيبوها يعني بيجمعوها بطرق مختلفه يعني. خمسة جنيه الكتاب. فهو بيقول لي انا فرحتي بان كل واحد جايب خمسة جنيه من ابوه، بيقول له يعني انا جبت لك خمسة جنيه اديني كتاب بقى، فهو خش نقي الكتاب اللي انت عايزه. هذا الامر انا شفته فشعرت ان مصر الخير. لكن في نفس الوقت يا استاذ احمد، واحنا بنتكلم على التطرف وعلى الارهاب الفكري في في في في في في المجتمعات المتخلفه في العالم الثالث، وفجأ بانه ينغص هذا المشهد الجميل كله واحد راح كتب بوست من اهل القريه وقال فيه ما هذه الخلاعه، 30 بنت من بناتنا واقفين يترقصوا ويغنوا، هذا كله حرام، ألم يكن من ألم يكن من الأجدى أن تكون هذه جلسات لتعليم القرآن؟ شيء مرعب أن تضع الثقافة والفن في مواجهة مع القرآن الكريم وجلسات تعلمه. والله إنه الإرهاب.
1: صحيح، هو الإرهاب أصلا،
0: والله إنه الإرهاب. وأنا أسعد بأنه هيثم قال لي أنه أقدم بلاغ في هذا الشخص. وعلى فكرة هيثم برضو قدم بلاغ قبل كده في واحد من الأئمة في الأوقاف، والأوقاف حققت في الموضوع، طلع على المنبر السنة اللي فاتت وقال بالنص كده، قال انه انتوا فرحانين قوي بملتقى الفنون والثقافة اللي عاملينه في القرية، انتوا عايزين تحشروا معاهم، يعني تحشر، عايز تحشر مع الفنانين، عايز تحشر مع الفنانين والمؤلفين والممثلين والمغنيين. وعايز اقول حاجة، والناس بتستجيب للخطاب ده وبتخاف منه.
1: سريع يا محمود،
0: يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ احنا نلحق.
1: طبعا
0: احنا نستبق.
1: صحيح،
0: مش نستنى النتيجه. صحيح. ان احنا نشوف ارهاب بالرصاص نتيجه ارهاب بالافكار.
1: سريعا، من مسبيرو،
0: من مسبيرو
1: هتعمل ايه؟
0: ده سبق ليك يا استاذ احمد، لان ما حدش
1: لسه هو مشرف عام على اهم برنامج توك شو في التلفزيون المصري الان.
0: نستعد لاطلاق اهم برنامج توك شو في الفتره الاخيره في التلفزيون المصري من مسبيرو، اسمه كده من مسبيرو، سيصدر او سيظهر ليله عيد الالمين
1: 31 مايو
0: كتجسيد لفكره ان الاحتفال بعيد الالمين بمنتج جديد لمسبيرو اسمه من مسبيرو. رامي رضوان، مريم امين، احمد سمير، جمانه ماهر، اربعه من اجمل المذيعين اللي ممكن تقعد تتفرج عليهم او تسمعهم، ونخبه من مسبيرو حقيقيه، وفريق اعداد قوي ومع ناس محترمه جدا انا بعتز بيهم. فاعتقد ان احنا هنشوف شيء جيد جدا، بس انتوا استنونا يوم 31 مايو
1: ان شاء الله محمود،
0: نحتفل سوا بعيد الاعلاميين الساعه 10 من مسبيرو.
1: سعدت بك جدا جدا جدا صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير والقدير محمود التميمي في من اهم حلقاته معانا، احنا بنستضيفه بين الحين والاخر عشان نستفيد منه ونقدم وجبه ثقافيه صحفيه عاليه المستوى. تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي الموجهة إلى الاحتفال بيوم إفريقيا الذي تستضيفه جامعة القاهرة هذا العام. وقدم الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة التاريخية التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة وأرسلت دعائم العمل المشترك. كذلك أوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات وأزمات متلاحقة وما يترتب عليها من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية وعلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والغذاء، تبرز أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه الأزمات وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات الحيوية تحقيقا للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي المتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات الشعوب الإفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق دعا الرئيس لضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام بدلا من التوترات والنزاعات. كانت وزارة الخارجية قد نظمت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي احتفالية بمناسبة يوم إفريقيا بمقر جامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. تناولت المباحثات سبل مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي الرامية للتهدئة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد بالمنطقة، فيما ثمن المسؤول الأمريكي دور مصر في دعم جهود خفض التصعيد معربا عن تطلع واشنطن لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف ترامب أن أي اتفاق يجب أن يضمن منع طهران من امتلاك السلاح النووي، منوها بأن الاتفاق سيتضمن معالجة مرضية لملف اليورانيوم الإيراني المخصب. وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أكد أنه لا يوجد ما يستدعي القلق في مصر من فيروس إيبولا وأنه لا توجد حالات مصابة بالفيروس، ولفت الوزير إلى أن مصر لديها خبرات متراكمة في التعامل مع الأوبئة على مستوى العالم، لكن الوضع الحالي مطمئن. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل حاضر ومستقبل البلاد. جاء ذلك في رد رئيس الوزراء على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال مؤتمر صحفي في ختام جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة. وشدد رئيس الوزراء أيضا على أن رؤية القيادة السياسية ارتكزت على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر، ولأجل ذلك أنفقت الدولة مئات المليارات في تطوير محطات الصرف الزراعي والصرف الصحي للوصول إلى معالجة ثلاثية متقدمة بهدف الاستفادة بكل قطرة مياه. ورياضيا منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإيفوري غدا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقام في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
1: ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. برنامجنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل. برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. نبدأ منين؟ تعالوا مع بعض كده نبدأ بالصفحة الأهم والأجمل والأعظم في تاريخ كرة القدم بالنسبة لنا كعشاق للكورة ومصريين. الفصل ده واحد من أهم وأعظم الفصول اللي كتبت بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية. بنتكلم عن نجمنا وحبيبنا محمد صلاح، الشاب الصغير اللي جه من قرية صغيرة جدا علشان يصبح بطل من أهم أبطال كرة القدم في العالم كله، والملايين بتجتمع على حبه، مش مصريين بس، لا في العالم كله. النهاردة شفناه في التدريب الأخير لي مع ليفربول قبل المباراة الختامية لي مع نادي ليفربول بكرة إن شاء الله في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، الجولة 38 على ملعب الأنفيلد الساعة 6 بالليل، ليفربول مع برينتفورد. وبصراحة بصراحة وانت بتتفرج كده على آخر تدريب لصلاح، وبكرة كمان أنا متأكد وإحنا بنتفرج على آخر مباراة لصلاح مع ليفربول هيكون جوانا مشاعر حزينة جدا من جواك، يعني حابب تقول أو عاوز تقول خلاص هو كده، خلاص الحلم انتهى. حلم جميل عايشنا فيه صلاح، ما كناش أبدا متخيلينه إن يطلع نجم مصري لعيب كورة يحطم أرقام أساطير بالنسبة لنا كانوا ما ينفعش نقرب منهم، دي أسماء بيلعبوا كورة وإحنا ما بنلعبهاش. لا، صلاح حقق أرقام وإنجازات تضاهي يعني أسماء وأساطير في الكورة كبار جدا في إنجلترا وفي العالم كله وفي إفريقيا وفي كل مكان في الدنيا. النهاية الرسمية لمشوار الأسطورة محمد صلاح مع ليفربول ازدال الستار خلاص على رحلة استمرت لسنوات كبيرة جدا، حوالي 19 سنين مع ليفربول حطم فيها أرقام زي ما بقولك كده، أساطير كبيرة جدا. صلاح تحول من صفقة قوية أجراها نادي ليفربول إلى واحد من أساطير هذا النادي، وتخطى أسماء كبيرة جدا من اللي قدموا بطولات وأرقام وإنجازات لهذا النادي، أصبح واحد من الأيقونات في تاريخ هذا النادي. النهاردة اتفرجنا على التدريب وكان في يعني إيه وداعية كده من زملائه في الفريق وإيرني سلوت المدير الفني الهولندي لمحمد صلاح وللباك الشمال الاسكتلندي روبرتسون. كان خلاص ده آخر تدريب ليهم النهاردة مع ليفربول، انتظارا بقى بكرة للمباراة الختامية في الدوري الإنجليزي، ليفربول مع برينتفورد. واعتقد وإن شاء الله هنشوف وداع يليق بالملك المصري محمد صلاح بكرة من جماهير ليفربول، وداع عظيم جدا. لكن المعلومة اللي مش مؤكدة لينا لحد دلوقتي، هل إيرني سلوت هيشارك بمحمد صلاح من بداية اللقاء، هيدفع بيه من بداية اللقاء، ولا هيكون على دكة الاحتياط وبعد كده يدفع بيه في خلال الشوط الثاني. عايز أقولك النادي ليفربول عمل فيلم وثائقي لمحمد صلاح ظهر فيه أسماء عظيمة جدا، ستيفن جيرارد ويورجن كلوب، وقالوا كلام عظيم جدا. جيرارد مثلا قال: عندما كنت في أوج عطائي وكنت أشعر أنني قادر على منافسة أي لاعب على أعلى المستويات، كنت أرى أيضا أن هناك لاعبين يلعبون بمستوى مختلف تماما، زي رونالدو، زي ليونيل ميسي، وزي زين الدين زيدان وتشافي وإنيستا، كنت أشعر أنهم استثنائيون. محمد صلاح في هذا المستوى، لا تدع أحد يقول لك غير ذلك. والكلام طبعا في باطنه رايح للراجل اللي دايما يهاجم الأسطورة، أسطورتنا محمد صلاح، جيمي كاراجر. يورجن كلوب في الفيلم الوثائقي ده قال لك إيه؟ قال: لقد رأينا المجد الذي حققه محمد صلاح، إنه أسطورة خالدة، لاعب كرة قدم مذهل، إنسان رائع، سفير عظيم للعالم العربي، أنا فخور بمحمد صلاح للغاية. في الفيلم الوثائقي ده كمان في الفيلم الوثائقي ده كمان بنات محمد صلاح ظهروا في الفيلم وتسألوا عن تقييمهم لوالدهم، وكان مشهد دمه خفيف جدا. قالوا ان هو ياخد 7/10 في ان هو كنا عايزينه يحرز اهداف اكتر من كده. فيلم وثائقي عمله نادي ليفربول عظيم جدا جدا، انصحك ان انت تتفرج عليه. المحطة الختامية لمحمد صلاح بكرة ان شاء الله الساعة 6 بالليل في الانفيلد، مباراة ليفربول مع برينتفورد، وسط طبعا هيكون حضور جماهيري غفير جدا لوداع نجمهم واسطورتهم محمد صلاح. طيب الجولة الاخيرة بكرة هتتلعب الساعة 6 بالليل، 10 مباريات. هتقول لي الجولة الاخيرة دي لا كلها مباريات تحصيل حاصل، لا اقول لك بكرة في مواجهات من العيار التقيل جدا، وعلى اساسها هيتحدد حاجات كتير. عندك مثلا خلاص ارسنال والسيتي ومانشستر يونايتد ضمنوا التأهل لدوري ابطال اوروبا، فالموضوع بالنسبة لهم بكرة مش هيكون ليه تأثير كبير. لكن السطر الاخير بكرة في الدوري الانجليزي في ملامح كبيرة جدا بالنسبة للمتأهلين لدوري الابطال وللدوري الاوروبي ولدوري المؤتمر. عندك ثلاثة خلاص وصلوا لدوري ابطال اوروبا بالنسبة لترتيبهم في الدوري، ارسنال والسيتي ومانشستر يونايتد. استون فيلا فاز بالدوري الاوروبي فهو كده الرابع اللي ضمن التأهل لدوري الابطال. ليفربول بكرة بيلعب علشان يحسن مركزه من المركز الخامس اللي معاه 59 نقطة، ممكن لو أستون فيلا اتغلب من السيتي بكرة يوصل للمركز الرابع ويكون مركز مرضي إلى حد ما لجماهير ليفربول في هذا الموسم الكارثي جدا مع إرنست لوت. لكن التأهل لدوري الأبطال بالنسبة لليفربول فهو مضمون. عندك المقعد السادس بقى بالنسبة لدوري الأبطال، فالمنافسة فيه هتكون ما بين بورنموث وبرايتون. ليه المنافسة بينهم؟ بورنموث عنده بكرة مباراة لو فاز بيها يضمن التأهل لدوري الأبطال في موسم تاريخي جدا مع إيراولا، ويتأهلوا لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخ هذا النادي. لو خسروا وبرايتون فاز نبص لفارق الأهداف وممكن نشوف برايتون في دوري أبطال أوروبا. عندك كده بعد كده في منافسات قوية جدا ما بين برايتون وتشيلسي وبرينتفورد على مقاعد مقعدين الدوري الأوروبي ومقعد دوري المؤتمر. فبكرة المباريات بالنسبة للمقاعد الأوروبية هتكون مشتعلة. بالنسبة لصراع الهبوط فالموضوع في غاية الاشتعال. الصراع دلوقتي منقسم ما بين فريقين، توتنهام وويستهام. توتنهام مع ديزيربي الراجل اللي راح وعمل مخاطرة كبيرة جدا مع توتنهام في الجولات الأخيرة، أصبح دلوقتي في المركز ال17. ركز معايا كده، بص هو في المركز ال17 مع 38 نقطة. ويستهام مع البرتغالي المخضرم نونو سانتو مركز 18 و36 نقطة. توتنهام بكرة هيواجه إيفرتون، لو تعادل ضمن البقاء في الدوري الإنجليزي، ويذهب ويستهام ليلة تشامبيونشيب مع ويلفرهامبتون ومع مين كمان؟ مع بيرنلي. لو توتنهام تعثر أمام إيفرتون بالخسارة وفاز ويستهام، توتنهام واحد من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي هنشوفه في الموسم القادم في التشامبيونشيب. عندنا بكرة مباريات مهمة، ويستهام مع ليدز مباراة تكون قوية جدا، توتنهام مع إيفرتون برضو مباراة من العيار التقيل. هكلمك عن الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي النهاردة بكل تفصيل على مدار الحلقة النهاردة في ملوك الكرة. سريعا قبل ما سيب إنجلترا اللي بدأنا بيها الكلام النهاردة، النهاردة على ملعب ويمبلي التاريخي كان في مباراة البلاي أوف، المباراة الأغلى والأعلى قيمة في العالم كله. المباراة دي يا جماعة بتتلعب على 200 مليون جنيه استرليني. المباراة كانت ما بين هال سيتي مع ميدلسبرا، والفائز منها هيتأهل للدوري الإنجليزي مع كوفنتري سيتي ومع إبسويتش تاون، فاكرينه طبعا اللي كان بيلعب فيه النجم المصري سام مورسي. المهم إن المباراة كانت مشتعلة جدا، زي ما بقولك المباراة الأعلى قيمة تسويقية في العالم 200 مليون جنيه استرليني. وفي الدقيقة 95 في آخر لحظات المباراة هل سيتي يحرز هدف الفوز ويتأهل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل. هل سيتي لعشاق الكورة اللي مذاكرين كويس، لعب فيه النادي ده 4 لعيبة مصريين لو تفتكروا، أقولك عليهم سريعا. أحمد المحمدي قعد معاهم حوالي 4-5 مواسم، محمد ناجي جدو شارك برضو مع هال سيتي واحترف فيه فترة من الزمن، أحمد فتحي طبعا فاكرين راح هال سيتي، عمرو زكي كمان والمهاجم القوي جدا برضو لعب مع نادي هال سيتي. فالنادي ده مش غريب علينا أبدا كمصريين، احترف فيه 4 من نجومنا في فترات سابقة. هال سيتي ثالث المتأهلين للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل. يلا نبدأ حلقة النهاردة. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكرة. النهاردة هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا، هنتكلم في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي بكرة، هنتكلم عن صلاح، هنتكلم عن بيب جوارديولا، وبرضو الوداعية المهمة اللي هتحصل له بكرة من جماهير مانشستر سيتي في آخر مباراة للسيتي في الموسم أمام أستون فيلا، لأن هو خلاص قرر أن يسيب السيتي مع نهاية الموسم. عندنا تفاصيل، عندنا كلام كتير. عايز أبدأ برضو معاك سؤال كده بخصوص بقى الذكريات. احنا خلاص خلصنا الموسم واقتربنا خلاص ايام على بداية كأس العالم امريكا وكندا والمكسيك، فنبدأ الاسئلة اللي بخصوص كأس العالم مع بعض. عايز اسألك سؤال عن الذكريات الحلوة مع كأس العالم، قل لي من وجهة نظرك افضل نسخة لكأس العالم في التاريخ انت شفتها من وجهة نظرك. 2022 في قطر والفوز التاريخي ليونيل ميسي والارجنتين، 2018 فرنسا وكيليان مبابي وديشامب، بتتكلم على 2014 المنتخب الاسباني، 2014 المنتخب الالماني، 2010 منتخب اسبانيا اللي كانت في جنوب افريقيا، 2006 اللي كانت في المانيا وفوز المنتخب الايطالي، 2002 كوريا واليابان، البرازيل، عندك مثلا 98 في فرنسا، 94 في امريكا وفوز المنتخب البرازيلي، 90 في ايطاليا ومنتخب مصر وعدالة السماء. قل لي براحتك تماما من وجهة نظرك ايه هي افضل نسخة لكأس العالم انت شفتها في التاريخ. هتشاركني ازاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، وكمان ممكن تشاركني على رقم الواتساب 010-400-9090-4. وان شاء الله على مدار الحلقة نقرأ مع بعض كل التعليقات. يلا نبدأ حلقة النهاردة واحنا كمان بنتكلم في موضوعاتنا على مدار الحلقة. عندنا الجولة الأخيرة بتتلعب دلوقتي من الدوري الأسباني واستمرار الاحتفالات في إقليم كاتالونيا بفوز برشلونة بالدوري. برشلونة بيواجه فالنسيا في مباراة احتفالية، وعندك كمان ريال مدريد بيواجه أتلتيك بلباو، مباراة بعد نهاية موسم كارثي جدا، موسم صفري للنادي الملكي. فهتابع برضو معاك شوية كده الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني. عندك كمان بيتلعب دلوقتي في الشوط الثاني لمباراة نهائي كأس ألمانيا، المباراة ما بين البايرن، بايرن ميونخ مع شتوتغارت، واحنا بنتكلم دلوقتي مثلا في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 62، والبايرن متقدم 1-0 على شتوتغارت بهدف لمين؟ هدف للمهاجم الإنجليزي هاري كين. فكده معناها ان كومباني السنة دي دوري وكاس في ألمانيا، البوندسليغا والكاس النهاردة لو خلصت المباراة بفوز البايرن. هتابع معاك المباراة برضو، مباراة نهائي كأس ملك كأس ألمانيا، وأقول لك النتيجة مع نهاية المباراة على مدار الحلقة النهاردة في ملوك الكورة. يلا نبدأ ومع بعض بعد الفاصل نبدأ كلامنا ودردشتنا والموضوعات اللي موجودة معانا النهاردة. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ برنامجنا.

ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
3: حضراتكم كنتوا
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات
3: سياسة
2: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90.
1: وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. يلا نبدأ الكلام زي ما اتفقنا كده. عندنا النهاردة موضوعات وتفاصيل كتيرة جدا. قول لي كمان ايه أفضل نسخة لكأس العالم انت شفتها في حياتك في تاريخ الكورة، وشاركني على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904. تعال نرحب بصديقي العزيز الدكتور أحمد الشمسي اللي منورنا دلوقتي في ملوك الكورة. يا صديقي مساء الفل، منورنا كالعادة.
2: حبيبي كابتن محمود، انت عامل ايه؟
1: الحمد لله كل سنه وانت طيب يا صديقي.
2: حبيبي وانت بصحه وسلامه، ورب يكون عيد ان شاء الله باذن الله سعيد عليك وعلى كل مستمعين ملوك الكورة
1: باذن الله. تعال نبدا الكلام على طول. انا مش عارف ليه لما بتكلم عن صلاح ونهايه الحقبه التاريخيه دي بحس ان انا زعلان. يعني شفنا النهارده اتفرجت على لقطات ليه من التدريب الاخير ليه مع ليفربول، وبكره كمان هكون برضو زعلان في المباراه الختاميه امام برينتفورد على ملعب الانفيلد، ونتفرج على الوداع العظيم اللي هيقدمه جماهير ليفربول للملك المصري. وشفنا افلام وثائقيه اتقدمت خلال الساعات اللي فاتت، افلام عظيمه جدا بيتكلم فيها اساطير الكوره في العالم عن نهايه الحلم العظيم اللي عشناه مع محمد صلاح ده. انت حابب تقول ايه في البدايه؟
2: اولا طبعا محمد صلاح مش احنا اللي نقدر نقيمه او نقدر ان احنا نتكلم على مسيرته او الكلام ده هو كله، لان محمد صلاح ما اعتقدش ان فيها جدال كبير او فيها نقاش كبير ان هو بلا شك افضل محترف او افضل لاعب عربي جه في تاريخ الكوره. انا ده وجهه نظري، يعني شاء من شاء بقى وابى من ابى، او لو انت بتحبه او لو انت ما بتحبوش، بس بلغه الكوره وبالارقام وبالانجازات وبالبطولات وكل حاجه مفيش حد عامل اللي عامل محمد صلاح. مفيش حد عرف ان هو يروح ياخد افضل لاعب في البريمير ليج، اقوى دوري في العالم بدل المره اثنين، ويروح ويحقق الدوري الانجليزي مع فريق ليفربول ودوري الابطال، ويحترف اصلا في فريق بقيمه فريق ليفربول وينجح معاه. كل الانجازات ده هي طبعا كلها اكيد بتصب في يعني ان محمد صلاح بلا ادنى شك هو افضل لاعب عربي في تاريخ الكوره كلها، وافضل لاعب افريقي كمان. دي ناس ممكن تتناقش وتتجادل فيها، بس خلينا احنا ايه مع الراي المصري بتاعنا او الراي اللي احنا بنتعاطف فيه مع محمد صلاح. بلا ادنى شك رحيل محمد صلاح هيأثر على محمد صلاح نفسه، وهيأثر على الجماهير، وهيأثر على فريق ليفربول كمان. خلينا نتناول لو محمد صلاح او التاثير بتاع رحيل محمد صلاح نفسه عليه هو نفسه، ان بلا ادنى شك ان الراجل ده من موسم 17 18 في فريق ليفربول بنتكلم تقريبا في 9 مواسم، فان هو يروح دوري تاني وبيئه تانيه وعالم تاني مختلف اكيد هيتاثر بشكل كبير جدا. نفس الكلام اكيد بالنسبه لجماهير فريق ليفربول اللي بلا ادنى شك هيفتقدوا واحد هو من اساطير ناديهم، من هدافين التاريخيين بتوع نادي فريق ليفربول، الهداف التاريخي ليفربول في بطوله الشامبيونز ليج، وحدث ولا حرج طبعا بقى عن لغه الارقام. وبنتكلم كمان عن تاثير الرحيل على فريق ليفربول نفسه، ان بلا ادنى شك ان ده واحد من اقوى اللعيبه اللي في الموسم اللي فات لما اخذ الدوري هو كان افضل لاعب.
1: ايرن سلوت النهارده يا صديقي قال كلامك ده، قال لك السنه اللي فاتت في كل اللحظات الصعبه علينا خلال الموسم كان الحل والمفتاح السحري هو محمد صلاح بس.
2: بالظبط، انت لما هتيجي تشوف ان محمد صلاح في الموسم اللي فات فريق ليفربول اخذ الدوري، هو مش افضل لاعب في فريق ليفربول، لا هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي كله، فبالتالي تاكيد او يعني رحيله هيسبب مشكله بالنسبه لفريق ليفربول لكيفيه تعويضه، وهم من دلوقتي بيحاولوا ان هم يبحثوا عن كيفيه تعويضه، بس الاول طبعا يشوفوا حل في قصه المدرب دي، لان دي قصه كبيره اكيد بالنسبه لفريق ليفربول. فبالتالي محمد صلاح الى اين الوجهه بقى؟ هيروح فين؟ ناس كتير بتقول لك اقرب حاجه ليه ان هو يروح الدوري السعودي، وانا عن نفسي الصراحه مش مختلف في القصه دي. ان فعلا محمد صلاح في الفتره اللي جايه اعتقد ان هو هيفكر ان هو يروح الدوري السعودي، بس اعتقد ان محمد صلاح مش هيحسم وجهته غير بعد كاس العالم.
1: بص انا سمعت وقريت تقارير كده في وسائل الاعلام العالميه عن عروض تركيا، وكمان عروض من اتلتيكو مدريد، وكمان بالاضافه طبعا بكل تاكيد العروض السعوديه. انت كالدكتور احمد الشمسي تفضل ايه؟
2: بص يعني لو في فعلا كلام من اتلتيكو مدريد فبلا ادنى شك ده يعني عرض حلو جدا، بس ما اعتقدش ان هو هيضيف لمحمد صلاح كتير. ليه؟ لان اعتقد ان اتلتيكو مدريد كده مكمل مع سيميوني، دي خلاص يعني حاجه ايه، هم الاثنين مرتبطين جدا ببعض، وانا
1: طيب ما صلاح نجم التحولات
2: معاك، انا معاك في الكلام ده. هو ممكن هو فعلا يحول الفريق، ممكن يروح ياخد بيهم حاجه والكلام ده. واتلتيكو السنه دي على فكره كان قريب جدا ان هو يصعد لنهائي الشامبيونز ليج وممكن كان ياخد البطوله. ولكن يعني اعتقد ان الكلام ده بعد الانطفاء اللي فيه محمد صلاح اللي حصل له في الموسم الاخير ده، اعتقد ان دي هتبقى تجربه صعبه شويه. مش صعبه على محمد صلاح بس، هي تجربه صعبه كلها من اولها لاخرها. الظروف اللي فيها ما اعتقدش ان هي هتبقى مناسبه لمحمد صلاح. يعني كمان لما محمد صلاح راح فريق ليفربول، ليفربول وقتها وقت ما كان يعني محمد صلاح راح له في 2017 2018 ما كانش فريق ليفربول بطل زي دلوقتي، ما كانش بيبقى مرشح للتشامبيونز ليج، ما كانش بيبقى مرشح لبطوله الدوري، لا كان بعيد جدا جدا. وقتها انت جايب محمد صلاح ولسه نجم واعد وصاعد من الدوري الايطالي، فبالتالي الضغوطات ما كانتش عليه جامده. لكن انت دلوقتي لما تودي محمد صلاح وهو سوبر ستار توديه في فريق اتلتيكو مدريد، وفريق اتلتيكو مدريد ناقصه حته عشان خاطر يقدر ياخد دوري او ياخد تشامبيونز ليج، هيبقى الضغوطات اكبر بكتير على محمد صلاح وهو في السن ده. اعتقد الموضوع هيبقى طيب صعب شويه.
1: ولو الكلام صحيح عن فنربخشة في تركيا،
2: اعتقد في وجهه نظري انا لا، هو افضل ان هو يروح الدوري السعودي.
1: الدوري السعودي
2: يعني لان انا مش شايف ان في العروض في تركيا او يعني الدوري التركي هيقدم لمحمد صلاح حاجه كبيره، باستثناء انه ممكن يشارك
1: في دوري الابطال.
2: في دوري الابطال بالظبط كده، هي دي الحاجه الوحيده بس. بس ما اعتقدش ان محمد صلاح بعد تحقيقه لدوري الابطال مع فريق ليفربول قبل كده ان يعني هو مشتاق لحاجه زي دي، او خلينا نقولها بصيغه ثانيه، ما اعتقدش ان محمد صلاح لو راح فنربخشة جلاتا سراي راح اي حاجه في الدوري التركي ما هو هيحقق يعني دوري الابطال مع فريقه ده، فالموضوع هيبقى صعب شويه. فاعتقد ان الدوري السعودي للمشاركات بقى بتاع دوري ابطال اسيا والقصه دي كلها اعتقد انها هتبقى مناسبه ليه جدا.
1: وخلي بالك كمان في قصه الدوري السعودي، طبعا الدوري السعودي دوري عظيم جدا وجماهيري، والجماهير دايما ماليه الملاعب. النادي اللي هيروح له هيضاف ليه شعبية كبيرة جدا من الجالية المصرية اللي موجودة في السعودية، في كل مباراة هيكون محمد صلاح فيها في الملعب.
2: بالضبط، متفق جدا معاك اكيد في القصة دي، ان الجالية المصرية هناك في السعودية جالية كبيرة جدا جدا، اللي هي اكبر جالية اعتقد في السعودية. ولكن الملعب اللي او يعني الفريق اللي هيلعب له محمد صلاح، الملعب في كل مباراة هيبقى ممتلئ عن اخره. حتى لو هو ممتلئ السنه دي، لا التشجيع المصري بيبقى صخب اكبر وبيبقى بروح اكبر شويه اعتقد يعني بوجهه نظري. فبالتالي ده فعلا هيكسب الفريق ده مزيد من الجماهيريه.
1: من ضمن كمان الاساطير في الكره الانجليزيه اللي اعلنوا خلاص الرحيل كان الاسطوره طبعا بيب جوارديولا. في يعني في الكره تتكلم براحتك عن بيب جوارديولا، وفي ناس بتحبه وفي ناس بتعارض بعض الافكار بتاعته، لكن على الجانب الانساني حدث ولا حرج. هو واحد من القلائل الرياضيين العالميين اللي كانوا مساندين بشكل كبير للقضية الفلسطينية. جوارديولا بالنسبة لك يا صديقي كمدير فني، تقول ايه عنه واهم مميزاته، وعايزك كمان تقول لي اهم عيوبه.
2: يعني جوارديولا الرحيل بتاعه بلا ادنى شك زعل ناس كتير، بغض النظر بقى عن انت زي ما انت لسه بتقول بتحبه بتكرهه وبتشجع السيتي بتشجع فريق ضد السيتي، انت مش متخيل الدوري الانجليزي من غير بيب جوارديولا. مش متخيل الدوري الانجليزي ان مانشستر سيتي بيقوده حد تاني غير بيب جوارديولا. هنتكلم في 10 سنين 10 سنين بالتمام والكمال حقق فيهم بيب جوارديولا في الدوري الانجليزي كل حاجه،
1: 20 بطوله
2: بالظبط، 20 بطوله، ده رقم كبير جدا جدا بالنسبه ليه. بيب جوارديولا حقق فيهم كل حاجه، دوري الابطال وكؤوس المحليه والكلام دوت كله. فبالتالي بلا ادنى شك رحيله هيكون صعب جدا جدا على فريق مانشستر سيتي لكيفيه تعويضه، وفي نفس الوقت صعب على جماهير الكوره الانجليزيه كلها بشكل عام، لان فعلا احنا كلنا قاعدين مستنيين. طب بيب جوارديولا ده هيروح فين؟ هل هيقعد ويريح بقى زي يورجن كلوب كده اهوت ما عمل؟ واعتقد ان على فكره ممكن يكون جزء كبير جدا جدا من رحيل بيب جوارديولا هو فعلا لرحيل يورجن كلوب، مش عشان خاطر بيقلده ويمشي وراه، لا عشان خاطر فعلا هو محتاج يرتاح. صح، لانه شاف يورجن كلوب في اكتر من تصريح بعد رحيله عن فريق ليفربول ان هو حاليا مرتاح، ان هو عنده وقت اكتر ان هو يقضيه مع عائلته مع اسرته والكلام ده هو كله لنفسه هو شخصيا. اعتقد ان هو اتاثر شويه بده، لان اصلا بيب جوارديولا لسه باقي سنه في عقده مع فريق مانشستر.
1: وهو قالها في مره في واحد من المؤتمرات الصحفيه، قال لك انا لو هرجع من المحتمل ان انا ادرب منتخب، لان تدريب المنتخب بيكون اخف شويه من الانديه. انت لو هيدرب منتخب تفضل يدرب منتخب ايه من وجهه نظرك؟
2: بص اعتقد ان هو برضو كده حي يعني هيأخر كلام في القصه دي لبعد كاس العالم، لان يعني هو اكيد ممكن يكون حلم من جواه ان هو يدرب منتخب ومنتخب اسبانيا. تمام، ولكن حاليا لا، يعني دي لا فوينتي عامل فريق محترم مرشح من المرشحين الاوائل لنيل لقب بطوله كاس العالم اصلا
1: طبعا،
2: فبالتالي مش يعني مشكوك شويه صراحه في حته منتخب اسبانيا دي. وفي نفس الوقت انت عندك اكتر من منتخب تاني او يعني خلينا نقول منتخبات العالم كله تتمنى ان بيب جوارديولا يدربها.
1: طبعا انت تحب تشوفه فين؟
2: والله انا احب اشوف بيب جوارديولا مدرب منتخب اللي هو منتخب بلاده هو اسبانيا. طبعا يعني انا احب اشوف ده. لو اعتقد ديلافونتي خرج خروج يعني من بدري مثلا دور ال 16 ممكن دور ال 8 اعتقد انه ممكن يرحم يروح هو درب نادي بقى ويسيب منتخب اسبانيا ليه بيب جوارديولا.
1: طيب ماريسكا هو المدير الفني القادم للسيتي، انت بكل تاكيد شفته وتابعته مع تشيلسي وفوزه بكاس العالم للانديه واكتساحه في المباراه النهائيه لباريس سان جيرمان. سريعا يا صديقي قول لي الفرق ما بين الكوره اللي كانت بتتقدم مع جوارديولا في السيتي

0: اثر بشكل كبير جدا جدا على فريق تشيلسي مع انزو ماريسكا. انزو ماريسكا بلا ادنى شك مدرب كويس، يعني افكاره هي اصلا طالعه من بيب جوارديولا لانه كان المساعد بتاع بيب جوارديولا في فريق مانشستر سيتي، فالافكار مش هتبقى مختلفه، اللي هو تحول جذري 180 درجه، الا بقى لو هو راح فريق مانشستر سيتي وقرر ان هو يعمل حاجه مختلفه او يعيد اكتشاف نفسه من خلال فكره جديده او يقلب مانشستر سيتي ده فريق دفاعي. ولو اني ما اعتقدش ان الكلام ده هيبقى لوجيك او الكلام ده هيبقى يعني على ارض الواقع هيبقى تنفيذه صعب جدا جدا، يكاد يكون مستحيل. ولكن انزو ماريسكا مع فريق مانشستر سيتي ما اعتقدش ان احنا هنلاقي اختلاف كتير في الافكار، ولكن النجاح ملوش علاقه بالقصه دي، مش عشان خاطر الاثنين فكرهم قريب من بعض يبقى النجاح مضمون، لا طبعا، لان بتفرق اصلا شخصيه المدرب مع التعامل مع النجوم، لان بلا ادنى شك النجوم في فريق مانشستر سيتي اقوى من النجوم في تشيلسي، لان تشيلسي ما كانش فيه النجوم الاسماء السوبر ستار اللي موجودين في فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي زي هالاند وزي رايان شارقي وزي ناس كتيره جدا جدا.
1: هل تتوقع ان مرموش مع انزو ماريسكا يلاقي نفسه، ولا يعني هيلاقي نفسه يكون ليه فرصة أكبر في المشاركة ده أي أكتر بجانب هالند، ولا بدري بدري كده بعد نهاية كاس العالم مرموش يبص في العروض اللي ممكن تجيله إن شاء الله؟ سمعنا أستون فيلا، سمعنا برشلونة، وسمعنا كمان إن السيتي بيقول إحنا متمسكين بمرموش، أنت شايف إيه؟
0: والله أنا مع الرأي الأخير اللي أنت قلته، إن عمر مرموش يبص في العروض اللي هتجيله ما بعد كاس العالم، لأن أعتقد دي بوابة بالنسبة له طبعا ان هو يعني يرحل عن فريق مانشستر سيتي او يرحل بالشياكة عن فريق مانشستر سيتي، لان بقى ادنى شك كاس العالم بطوله الاقوى جماهيريا، فخلينا نتكلم ان بكل بساطه كل العيون هتكون مسلطه عليه لو عرف ان هو يعمل حاجه ويعيد اكتشاف نفسه مره تانية. على فكره هو ما يعتبرش فشل مع فريق مانشستر سيتي، ولكن محتاج يتوهج اكتر من كده، محتاج يرجع يتوهج تاني زي ما كان متوهج في الدوري الالماني. انا مع رحيله بصراحه، انا مع الرحيل حتى ولو رحيل بصوره مؤقته، ان هو يرحل مثلا لمده سنه على سبيل الاعاره، ممكن حتى لو مع حقيه الشراء، بس انا في وجهه نظري او اللي انا بتمناه ان هو ما يبعدش عن الدوري الانجليزي زي ما انت بتقول في عرض بتاع استون فيلا، بس لو هو فعلا على ارض الواقع مكمل العرض ده يعني ما بعد كاس العالم، اتمنى فعلا ان انا اشوفه، لان استون فيلا كمان فريق ناجح مع يوناي امري، يوناي امري من المدربين اللي بيعرف ان هو يبرز المواهب اللي معاه، ونجاحه طبعا اكيد في تتويج بطوله الدوري الاوروبي يشهد له ده، وكمان هيشارك في الشامبيونز ليج في الموسم الجاي، كل دي اعتقد حاجات هتخلي عمر مرموش ان هو يعيد اكتشاف نفسه مره ثانيه.
1: انا نفسي بصراحه في برشلونه، يعني هم قالوا ان الفاريز سعره غالي جدا على برشلونه، ومن المحتمل ان هم يقدموا له عرض بعد نهايه كاس العالم، انا نفسي اشوفه في برشلونه بصراحه.
0: بص برشلونه مش هتبقى فرق كتير قوي عن فريق مانشستر سيتي، لان المشاركه بتاعته الاساسيه مش مضمونه.
1: ليه مش مضمونه؟ مع ليفا مشي خلاص،
0: ما هو ماشي، بس انت هتلعبه راس حربه مباشر، حربه فاكر رقم 9، مش عارف، انا ما اعتقدش ان عمر مرموش بيحب يلعب القصه دي. عمر مرموش توقعي انا، او يعني اللي انا بشوفه ان هو توهج فيه او تالق فيه، هو يلعب في مركز تحت راس الحربه زي ما كان بيلعب في انترخت فرانكفورت، لما يعني ده الوجه او ده اكتر وقت هو تالق فيه، ما كانش راس حربه مباشر، ما كانش سترايكر زي ايرلينج هالاند مثلا كده. فانا في وجهه نظري الصراحه يعني برشلونه هتكون قاسيه عليه تجربه شويه، وبعدين هانز فليك ما بيهزرش، مش من المدربين اللي هو الايه اللي ما بيهزروش، فانا بتمنى ان هو يكمل في البريمير ليج بصراحه، ده امنيتي انا الشخصيه.
1: طيب طالما ذكرت هانز فليك، هانز فليك امبارح اتكلم عن شاب مصري جميل وعامل ضجه حلوه في وسائل الاعلام الاسبانيه، وهو حمزه عبد الكريم، ما بين الاخبار اللي بتقول ان هو خلاص هيتم تفعيل بند الشراء مع النادي الاهلي من برشلونه، وما بين كلام هانز فليك امبارح اللي قالك هيكون معانا في فتره الاعداد للموسم اللي جاي عشان نقرر مصيره، هل هيكون معانا مع الفريق الاول، ولا في كلام ان ممكن يطلع الاعاره لكوفنتري سيتي مع فرانك لامبرد في الدوري الانجليزي. رايك ايه في كل التفاصيل الحلوه دي؟
0: رايي ان حمزه عبد الكريم مستفيد بشكل كبير جدا جدا من فكره انضمامه اصلا للمنتخب في بطوله كاس العالم الجاي
1: جدا،
0: حتى لو في القائمه النهائيه كابتن حسام حسن ما ضموش، الضجه اللي هو اللي حصلت بعد انضمامه في القائمه الاوليه للمنتخب المصري في كاس العالم اعتقد ان دي هتفيده بشكل كبير. اولا لصغر سنه، لان ده هو ينضم بالسوق يعني بالسن الصغير ده اصغر لاعب بيشارك مع المنتخب المصري بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم. النقطه الثانيه ان هو كمان متواجد في الفتره الاخيره مع فريق برشلونه للشباب، متواجد بشكل كبير وبيشوفه طبعا بيسجل اهداف، وشفناه كمان عنده ميزه اكتسبها هناك واضح ان هو اتمرن عليها وهي الضربات الرأسيه.
1: والخط حصل فيه مشكلة. طيب احنا كنا بنتكلم مع صديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي عن حمزة عبد الكريم، تعالوا نطلع لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل.

0: كمل كلامي معاه، لان انا باقي لي معاه نقطه واحده نتكلم فيها ما بين حمزه عبد الكريم وما بين الجوله الختاميه، الجوله ال 38 بكره ان شاء الله للدوري الانجليزي اللي هتتلعب الساعه 6 بالليل، 10 مباريات من العيار التقيل في نفس التوقيت. هتكلم معاه بعد الفاصل عن الدوري الانجليزي واخر الجولات بكره ان شاء الله. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.
1: ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم خلاص اخر دقايق في حلقه النهارده وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. صديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي، يا صديقي
2: حبيبي كابتن محمود،
1: يلا خط قطع معلش، تعال نروح كده سريعا للجوله الختاميه اللي هتتلعب بكره ان شاء الله. 10 مباريات في نفس التوقيت الساعه 6 بالليل. صراع الهبوط هو الساخن جدا. تعال نبدا بيه. توتنهام 38 نقطه وهيواجه ايفرتون، ويست هام 36 نقطه وهيواجه ليدز. ماذا تتوقع في هذا الصراع الصعب جدا واثنين مدربين من العيار الثقيل ديزيربي ونونو سانتو؟
2: يعني صراع فعلا مشتعل جدا جدا. كان في بعض من المواسم كمان بيبقى صراع على اكتر من مركز، المره دي لا على مركز واحد بس، لان كده كده ولفرهامبتون وبيرنلي مخلصين المأموريه دي
1: من بدري بدري
2: يعني. بدري بدري جدا يعني. فالمأموريه المره دي او المركز 18 المره دي بيتصارع من الهروب منه توتنهام وستهام. توقعي الشخصي في المباراتين بتوع بكره ان الاثنين هيكسبوا، ده بيخلي طبعا فريق توتنهام يكمل في البريمير ليج وستهام يهبط الى الشامبيونشيب.
1: المقاعد الاوروبيه انت بتتكلم في ارسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، استون فيلا، خلاص دوري الابطال. كمل لي كده اللي هيحصل بكره بالنسبه للمقاعد الاوروبيه ما بين الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر وكمان دوري الابطال.
2: خلينا طبعا نتفق ان الاربعه الاولانيين دول كل واحد فيهم فعلا يستحق المشاركه في بطوله الشامبيونز ليج الموسم الجاي. كل واحد فيهم قدم موسم كبير جدا جدا. المشاركه بالنسبه لفريق ليفربول في الموسم الجاي اعتقد برضو ان هي مش صعب قوي، لان بنتكلم ان هو متقدم فرق 3 نقاط والمشاركه بالنسبه له مش هتبقى صعبه. اعتقد ان هو بكره تعادل بس يكفي، اعتقد ان دي هتبقى مأمورية مش صعبه بالنسبه له ان هو يقدر يحقق التعادل بكره امام فريق برينفورد. فاعتقد في وجهه نظري لا، فريق ليفربول يضمن المشاركه في بطوله الشامبيونز ليج في الموسم اللي جاي بلا ادنى شك. فريق بورنموث عامل موسم كبير جدا جدا وجبار، واعتقد ان هو مع فريق برايتون يعني هيقدموا موسم كبير جدا جدا في بطوله اليوروبا ليج في الموسم الجاي. وشفنا السنه دي طبعا فريق استون فيلا عامل ايه، وعرف طبعا ان هو يحقق البطوله، واعتقد على فكره ان الاثنين هيقدروا ان هم يروحوا بعيد في البطوله الموسم الجاي بالذات فريق بورنموث. اللهم الا لو إيراولا مشى، لو إيراولا مشى لا دي بقصه ثانيه.
1: ما هو مقرر خلاص برضو ان هو
2: مقرر كده كده ان هو ماشي. فخلاص احنا كده كده بنتكلم ان على حسب بقى المدرب اللي هيجي لهم طبعا هيكون عامل ازاي، دي هتبقى قصه مختلفه تماما. ولكن فريق بورنموث للأمانة يستحق طبعا. ده بالنسبة للمركز طبعا بقى الثامن المشارك في بطولة الكونفرنس ليج أو دوري المؤتمرات. يعني أنا عن نفسي أنا بما إني مشجع لتشيلسي أنا فعلا مش عايز إن إحنا نروح. ليه؟ لأنها مش هتضيف لنا حاجة. أولا إحنا خدنا البطولة دي فإحنا حققنا الإنجاز بتاع إن إحنا النادي الوحيد اللي حقق البطولات الأوروبية كلها عبر التاريخ.
1: ويجي تشابي ألونسو يركز في الدوري بس السنة الجاية.
2: الله ينور عليك، يركز في البطولات المحلية بس اللي هو أهمها بطولة الدوري. أرجع تاني تشامبيونز ليج من خلال بوابة بطولة الدوري، وفي نفس الوقت ارجع تاني بقى ان انا اشارك بسهوله في بطوله دوري ابطال اوروبا وابقى منافس فعليا على اللقب في الموسم الجاي مع تشابي الونسو. لكن بطوله دوري المؤتمرات ما اعتقدش غير ان هي بس هتشتت تشابي الونسو عن التارجت الرئيسي بتاعه، وهي طبعا البطولات المحليه اهمها اكيد بطوله الدوري.
1: اخر حاجه سريعا، انا كنت بتابع مع سماعه الراديو نهائي كاس المانيا ما بين البايرن وشتوتغارت. بايرن متقدم 3-0 في اخر دقيقه خلاص في المباراه، واللي احرز الثلاث اهداف الهاتريك هاري كين النجم الانجليزي مهاجم المنتخب الانجليزي. الراجل ده رايح في سكه البالون دور، تتفق معايا ولا عثمان ديمبلي لو فاز مع باريس سان جيرمان هو اللي هيروح؟
2: ولا ده ولا ده. انا بالنسبه لي اللي هيفوز بكاس العالم هو اللي هياخدها.
1: ولا ده ولا ده
2: طبعا، لان احنا بنتكلم خلينا نضرب كده افتراض جدلي. الارجنتين او البرتغال لو خدوا كاس العالم هتبعد عن ميسي او رونالدو؟
1: لا
2: نبقى بنهزر، نبقى بنهزر بقى لساعتها لو اتكلمنا في دوري ابطال او الكلام ده هو كله. ده ميسي فضل ياخد البالون دور 3 سنين على التوالي تقريبا على حس كاس العالم اللي اخده في 2022. اخده في 2023 وهو ما لعبش اصلا غير كذا ماتش على مدار الموسم كله، وما كانش بيلعب نهائي تماما يعني، وما كانش ربع ولا حتى 1% من مستواه، وعرف ان هو يتوج بالبالون دور على حس تتويجه بالكاس العالم من الموسم اللي قبليه. رغم ان هو في الموسم ذات نفسه اللي هو 22 اخذ البالون دور واخذها في 23 كده فانتازيه يعني. فبالتالي لا طبعا كاس العالم هو اللي هيحدد الوجهه. بنتكلم مثلا لو البرازيل اخذتها فاحنا بنتكلم عن رافينيا مثلا ممكن ان هو ياخد او فينيسيوس جونيور مثلا اي حد فيهم بنتكلم مثلا عن فرنسا، ممكن نتكلم ساعتها عن عثمان ديمبلي او كيلين امبابي، ممكن نتكلم المانيا نفس الكلام. انجلترا بقى لو هاري كين عرف ياخد كاس العالم مع انجلترا اعتقد طبعا هتبقى مضمونه بالنسبه لهاري كين بنسبه كبيره جدا جدا. فاعتقد في وجهه نظري الكاس العالم هو اللي هيحدد طبعا تتويج بالبالون دور مين اللي هيكون يعني بتصب في مصلحته.
1: صديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي كالعاده استمتعنا بالكلام معاك في الكوره، نورتنا، بشكرك جدا يا صديقي. طيب سريعا تعالوا نبص كده على سماعه الراديو قالوا لنا ايه على السؤال اللي كنا بنساله النهارده. من وجهه نظرك افضل نسخه لكاس العالم في تاريخ الكوره انت شفتها. اسلام سويدان بيقول نسخه قطر 2022. احمد حسن كمان بيقول نسخه قطر احلى نسخه لكاس العالم في كل حاجه. رجب بيقول، رجب فتح الله بيقول 98 في فرنسا من الاحلى البطولات اللي شافها. كمان تامر جابر بيقول 90 في إيطاليا أيام منتخب مصر. مين كمان؟ كريم العمدة بيقول 2002 كوريا واليابان. طيب عايز أقول لك بكرة بقى على مدار اليوم هتعمل إيه، لأن بكرة في مباريات وفي تفاصيل حلوة قوي على مدار اليوم تقدر تتابعها إن شاء الله. البايرن خلاص بطلا لكأس ألمانيا، كنت بتابع معاك المباراة النهاردة على مدار الحلقة. بكرة إن شاء الله في الدوري الإنجليزي 10 مباريات الساعة 6 في نفس التوقيت، ليفربول مع برينتفورد، مانشستر سيتي مع أستون فيلا، تشيلسي مع ساندرلاند، توتنهام مع إيفرتون، مباراة قوية أنصحك تتفرج عليها، ويست هام مع ليدز، الماتشين دول مرتبطين ببعض جدا في صراع الهبوط، بيرنلي وولفرهامبتون ده لا ما تقربش منه، الاثنين هبطوا خلاص ومباراة هتكون تحصيل حاصل، أرسنال مع كريستال بالاس مباراة هتكون احتفالية لكل عشاق وجماهير الأرسنال بالفوز باللقب، برايتون ومانشستر يونايتد، كمان فولهام مع نيوكاسل وبورنموث مع نوتنغهام. في كمان بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا، مباراة العودة لدوري أبطال إفريقيا ما بين الجيش الملكي المغربي مع سان داونز. مباراة الذهاب كانت في جوهانسبرغ، تفوق فيها سان داونز بهدف نظيف. فبكرة مباراة العودة في المغرب إن شاء الله الساعة 10 بالليل. بمناسبة سان داونز فعايز أقولك إن سان داونز وعلى غير العادة خسر الدوري الجنوب أفريقي النهاردة، ومين اللي فاز بيه؟ فاز بيه أورلاندو بايرتس. أورلاندو بايرتس ما خدش الدوري في جنوب أفريقيا من إمتى؟ من 14 سنة، من موسم 2011-2012. فالكلام على ان هو بقالهم فترة كبيرة ما خدوش البطولة من 14 سنة، فازوا بيها النهاردة بعد ما فازوا على فريق أوربت كوليج 2-0، وكان سان داونز خسر من ام تي جالاكسي 2-3. فازوا بالدوري الجنوب افريقي أورلاندو بايرتس بفارق نقطة واحدة بعد 14 سنة غياب عن الفوز بلقب الدوري الجنوب افريقي. بكرة نهائي دوري الابطال الساعة 10 بالليل، انصحك برضو بالمتابعة، تكون مباراة قوية جدا جدا. خلاص خلص وقتنا معاكم النهاردة في ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة إلى الاحتفال بيوم إفريقيا المقام بجامعة القاهرة. الرئيس يؤكد أن مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة. السيسي يلفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية. الرئيس يؤكد أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي المتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها ركيزة لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات شعوب القارة الإفريقية. السيسي يدعو لضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية. الرئيس يؤكد تمسك مصر بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الإفريقية وصون مؤسساتها الوطنية. رئيس مجلس الوزراء يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة. مدبولي يؤكد أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل حاضر ومستقبل البلاد ويلفت إلى رؤية القيادة السياسية المرتكزة على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر. وزير الصحة يصرح بأنه لا يوجد ما يستدعي القلق في مصر من فيروس إيبولا وأنه لا توجد حالات مصابة بالفيروس. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي الرامية للتهدئة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي. ومنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإيفواري غدا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر يوم على الراديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من آخر اليوم، هنتابع من خلالها أهم وآخر الأخبار اللي حصلت النهاردة على مدار 24 ساعة في ملفات من إعداد زميلتي إيناس سيد ورئيس التحرير محمد إسمبوطي. آخر يوم السبت 23/5/2026 موجودة معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12. أنا سمر إبراهيم، والبداية كالعادة من عناوين أخبرنا وتقاريرنا النهاردة. مصر تحتفل بيوم إفريقيا، ورئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التضامن بين الدول القارة الإفريقية. هنستمع بالتأكيد لكلمة الرئيس السيسي النهاردة في هذه المناسبة، ونتابع قراءة تحليلية في الكلمة والرسائل اللي تم التأكيد عليها. في ملف المحافظات هنتابع خطوات التنمية والخدمات اللي بتتم في المشروعات الجديدة، وتفاصيل جولة رئيس الوزراء في مشروعات الجديدة في محافظة الجيزة النهاردة. موجود معنا أيضا قراءة خاصة هنواصل من خلالها متابعة ردود الفعل حول مبادرة اليوم السابع لتوثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وتخليد ذكرى شهداء الوطن من المدنيين الأبرياء. متابعة مهمة النهاردة في مقالات الرأي في الصحف، هنتوقف النهاردة عند مقال مهم بيتناول أحوال الإعلام والإعلاميين المصريين. في ملف المحافظات هنتابع الأجواء العامة في الإسكندرية مع زمايلنا هناك، وتفاصيل استعدادات المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. في تغطية خاصة أيضا في آخر اليوم هنتابع من خلالها ونطمن على أحوال وصحة الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة والخدمات الطبية المقدمة لهم. نطلع الفصل سريع ونرجع نبدأ على طول في أول ملفات نتابعين.

آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية. ملفنا الأول في آخر اليوم بنتابع من خلاله دايما التحركات المصرية الرسمية في الأحداث الإقليمية والقارية والدولية. عنوان النهاردة: يوم إفريقيا بيجسد وحدة القارة ويستحضر تاريخها المجيد ونضال شعبها. عايز أقول لحضراتكم في البداية أن القارة الإفريقية بتحتفل سنويا بيوم إفريقيا يوم 25 مايو من كل سنة، إحياء لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 اللي تحولت بعد كده للاتحاد الإفريقي. يعد هذا اليوم مناسبة بارزة لتجسيد وحدة القارة. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته النهاردة بمناسبة يوم إفريقيا أكد أن قارتنا الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وأن ما يحدث في العالم بيؤكد أهمية تعزيز التضامن والتكاتف بين دولنا. نجدد العهد على مواصلة العمل المشترك وتعزيز أواصر التكامل بين دول القارة. دي كانت من ضمن التصريحات المهمة للرئيس النهاردة. واختيار قضية المياه موضوع العام للاتحاد الإفريقي بيكتسب أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية الحياة. ومصر ترحب باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية 8 في شهر يونيو القادم. خلونا في البداية نستمع لكلمة الرئيس السيسي النهاردة في يوم إفريقيا، وارجع لحضراتكم مرة تانية نستمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، قادة وشعوب قارتنا الإفريقية، يسعدني أن أتوجه إليكم اليوم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. تلك المناسبة التاريخية التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. هذه المنظمة التي جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة، وأرسل دعائم العمل الإفريقي المشترك. إن قارتنا الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستنداً إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية، وقبل ذلك إلى إرادة شعوبها وعزيمتها الراسخة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها. ومن دواعي الفخر أن تأتي احتفالية مصر بيوم إفريقيا هذا العام من قلب جامعة القاهرة هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي لا يقتصر إشعاعه على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل إفريقيا والشرق الأوسط. فمنذ تأسيسها عام 1908 اطلعت الجامعة بدور رائد في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وبناء الإنسان العربي والإفريقي، هو ما تشهد عليه أجيال متعاقبة من العلماء والمفكرين والباحثين الذين تخرجوا منها، وتجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم ليسهموا بفاعلية في مسارات التحرر الوطني وجهود تحقيق التنمية الشاملة في دولهم. السيدات والسادة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات إقليمية ودولية متسارعة وأزمات وتحديات متلاحقة وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية وعلى حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة والغذاء لدولنا الإفريقية، تبرز أهمية تعزيز التضامن والتكاتف بين دولنا وتوحيد الجهود وتكثيف أوجه التعاون المشترك، مما يعزز من قدرتنا الجماعية على مواجهة هذه الأزمات والتحديات وصون مقدرات شعوبنا وضمان حرية الملاحة وتأمين هذه الممرات الحيوية تحقيقا للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة، وذلك في إطار من الالتزام بقواعد القانون الدولي. أبناء إفريقيا الكرام، يكتسب اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي والمتمثل في قضية المياه أهمية بالغة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة وسول مقدرات الشعوب الأفريقية وتحقيق التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق فأننا نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وأهداف التنمية المستدامة ويعزز مناخ السلام والحفاظ على السلم والأمن وتحقيق التكامل بدلاً من التوترات والنزاعات وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والتضامن الإفريقي. السيدات والسادة، إن جمهورية مصر العربية مستندة إلى إرثها الإفريقي تؤكد تمسكها الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الإفريقية وصون مؤسساتها الوطنية باعتبار ذلك حجر الأساس لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجهها القارة ويرسخ دعائم السلم والأمن بها. كما ستظل مصر شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات والانفتاح على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تحقيقا لأولويات شعوب ودول القارة. وفي هذا السياق ترحب مصر باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية 8 خلال شهر يونيو 2026، والتي ستمثل فرصة مهمة للتشاور حول الوضع التكامل الإقليمي في القارة وتعزيز جهود تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 من خلال تضافر الجهود الحكومية وقطاعات الأعمال الإفريقية. الأخوة والأخوات، إننا إذ نحتفل بيوم إفريقيا فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول القارة بما يحقق أمال شعوبنا في مستقبل أكثر تقدماً وازدهار. وختاماً، أتقدم بخالص التهنئة إلى شعوب قارتنا الإفريقية بهذه المناسبة، متمنياً لقارتنا العريقة دوام التقدم.

0: النهارده أكد على أهمية التكامل بين دول القارة في ظل التوتر العالمي. كيف ترى اهتمام دبلوماسية الرئاسة المصرية بأحوال القارة الإفريقية في هذا التوقيت على وجه التحديد؟
1: لا بالتأكيد يعني الواقع أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك اهتمام كبير جدا بالانفتاح على دول القارة الإفريقية على مدى أكثر من 10 سنوات الماضية، وواحدة من أطر التعاون أو الشراكة مع الأشقاء في أفريقيا هي استخدام الدبلوماسية الرئاسية. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الجمهورية الوحيد الذي زار وقام بزيارة رئاسية إلى أقاليم أفريقيا الخمسة في دول حتى امتدت إلى إقليم الجنوب الأفريقي. ومن هذا المنطلق يمكن كانت المعاني والرسائل التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس السيسي تؤكد على الرؤية المصرية للانفتاح على الأشقاء في قارة أفريقيا. اليوم كان هناك احتفاء رسمي ورئاسي ليوم أفريقيا، ويوم أفريقيا بيأتي من منطلق أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية. قبل 63 عاما كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من ضمن الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية. هذه المنظمة عند تأسيسها في مايو 25 مايو 1963 كان أول اجتماع قمة للقادة الأفارقة بعد تأسيسها مباشرة كان في القاهرة، استضافته القاهرة، وهذه قمة القاهرة وميثاق القاهرة كان من المواثيق الشهيرة جدا في منظمة الوحدة الأفريقية. يمتد هذا التعاون إلى الفترة والحقبة الحالية برؤية السيد الرئيس للانفتاح على القارة الأفريقية كما تحدثنا. ويمكن أكد السيد الرئيس على مجموعة من الشواغل التي تخص أو التي تعكس المصير المشترك ما بين مصر والأشقاء في أفريقيا. واحدة من هذه الشواغل قضية الأمن الملاحي أو أمن المعابر الدولية وتأثيرها على إمدادات الطاقة وإمدادات الغذاء لدول القارة. أيضا التأكيد السيد الرئيس على قضية الأمن المائي والمياه باعتبارها هي موضوع أو قضية الموضوع الرئيسي
0: للقارة بالتأكيد،
1: الموضوع الرئيسي للاتحاد الأفريقي هذا العام، وشدد في رسالته على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وأهمها الشراكة والتنمية، وباعتبار أن المياه هي حق أساسي من حقوق الأساسية للشعوب وليست سلعة تباع أو تشترى.
0: وعندنا قوانين دولية بتنظم حركة الأنهار الدولية أو العابرة للقارات.
1: بالضبط، أو الأنهار أو أحواض الأنهار الدولية. لو خصنا بالذكر يعني في أفريقيا واحدة من أبرز هذه الأنهار هو نهر النيل ونهر السنغال، وبالتالي القانون الدولي للأنهار الدولية هو ينظم هذا الأمر. أيضا من بين الرسائل المهمة هو حديث الرئيس على التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والمقاربة المصرية الداعية دائما إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول الأفريقية لمواجهة التحديات سواء تحديات السلم والأمن أو التحديات الاقتصادية. تأكيد السيد الرئيس على المبدأ المصري الخاص بالشراكة مع الأشقاء في أفريقيا كوحدة التنمية أو الشراكة من أجل التنمية، والدعم أو التعاون معا لمواجهة التحديات المختلفة سواء تحديات اقتصادية أو تحديات تنموية.
0: الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبيبي رئيس تحرير مجلة روزا ليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا ليوسف الإخبارية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.
1: شكرا
0: جزيلا. دقيقة سريعة وارجع لحضراتكم مرة تانية ولكن في الملف التاني من ملفاتنا المستمرة على مدار الساعة.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: ملفنا التاني في آخر اليوم هنتابع من خلاله الإجراءات اللي بتتم في المشروعات الجديدة لخدمة المواطنين من تنمية شاملة وخدمات متطورة في محافظات مصر. النهاردة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان لي جولة تفقدية موسعة ومهمة افتتح من خلالها عدد من المشروعات في محافظة الجيزة، وأكد الاهتمام بالصحة والتعليم وتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية. تفاصيل أكتر مع زميلي رمضان فتحي مراسل الراديو 90 90 في الجيزة. مساء الخير أستاذ رمضان وأهلا بحضرتك.
2: مساء النور أستاذ سمر وتحياتي لكل مستمعي راديو 90 90. الحقيقة أنها دولة كما قلت هي دولة كبيرة وموسعة وشاملة، شملت العديد من المناطق في محافظة الجيزة والعديد من المحاور التنموية المختلفة في عدة قطاعات، سواء في قطاع الصحة أو قطاع التعليم أو حتى في الطرق والكباري وأيضا السياحة. الجولة طبعا كانت يعني رئيس الوزراء صحبه فيها طبعا يعني محافظ الجيزة دكتور أحمد الحصاري طبعا، والوزراء المختصون بكل ملف من الملفات، سواء وزيرة الإسكان والمرافق وسواء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وأيضا وزير السياحة، وأيضا العديد من القيادات المختلفة في محافظة الجيزة. طبعا الجولة كانت في الصباح الباكر، وبدأها طبعا الدكتور مصطفى مدبولي مع افتتاح العديد من يعني العيادات الخارجية في بولاء دفرور، وهي أيضا يعني منطقة جديدة الاكتظاظ بالسكان، ويعني كانت تفتقر إلى الخدمات الصحية بشكل كبير، والعيادات الخارجية التي فتحها في بولاء دفرور وخاصة منطقة قصر هرمز طبعا هي كان المنطقة طبعا بحاجة إليها، وشدد طبعا خلال افتتاح العيادات الخارجية في مستشفى بولاق على ضرورة اهتمام الدولة بملف الصحة وأيضا ملف التعليم. فانتقل بعد ذلك إلى مجمع مدارس يضم حوالي 17 مدرسة.
1: طيب عذرا زميلي رمضان، عايزه اتكلم معاك عن مشكله طرحها بشكل صريح رئيس الوزراء النهارده، وهو النمو السكاني وتعظم متطلبات الامن الغذائي، مشكله كبيره في مصر في مقابل محدوديه الارض ونتيجه ثبات كميه المياه. طبعا عاوزه اعرف من حضرتك رؤيه القياده السياسيه لمصر لحل هذا الملف أو هذه مشكلة إذا جاز التسمية.
2: إذا تحدثنا عن ملف المياه، طبعا مصر تعاني من ندرة في المياه، يعني مثلا كنا يعني بضعة ملايين قبل 10 سنوات، ونحن الآن نتحدث عن نحو 110 ملايين، بالتالي الحصة ثابتة، وبالتالي كل فترة يعني تتناقص حصة الفرد من المياه، سواء مياه الشرب أو حتى المياه طبعا الصالحة يعني مياه الري. وبالتالي المساحة الزراعية يعني حتى لو كانت لدينا طموحات في توسيعها ومضاعفتها، ثبات حصة مصر من المياه وزيادة عدد السكان هذا يحد من هذه الطموحات وهذه الأحلام. ومع ذلك تعمل الدولة، ورأينا الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام افتتح يعني مشروع مستقبل مصر الجديدة نحو الشيخ زايد الزراعي التنموي الجديد، وبالتأكيد الدولة ترغب في الكثير من هذه المشروعات، لكن طبعا الحصة محكومون بحصة ثابتة من مياه النيل. لذلك نرجع إلى إعادة تدوير أو استغلال المياه وعدم هدر نقطة مياه واحدة سواء مياه شرب أو مياه ري. هذا ما أخذ عليه
1: حاجة بتتحدث عن مشروعات معالجة المياه الثلاثية، مظبوط؟
2: نعم. سواء محطة بحر البقر أو المحسمة أو العديد من المحطات، أتحدث عن إجمالي حوالي 6 مليارات متر مكعب من المياه يتم يعني إعادة تدويرها سنويا، وهذا يتيح لنا زراعة مئات الآلاف من الأسنة، وأيضا يعني الدولة تتوسع في يعني تحسين أو تطوير نظم الري القديمة حتى يتم الاستفادة من مياه الري في ري المساحة أكثر. هذا العجز ليس فقط في مسألة المساحة يعني في مياه الري، لكن أيضا كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أنه أيضا حتى إنما نبحث عن مناطق أو قطع أراضي لبناء مشروعات تنموية عليها مثل مجمع المدارس في بولاق الدفرور، كنا نعاني نتيجة الاكتظاظ السكاني، نتيجة أن هذه المناطق كما قال هي مناطق غير مخططة، وكانت تفتقر إلى تنظيم وتفتقر إلى المحاور المرورية وتفتقر إلى المناطق التي تصلح لبناء مجمع مدارس مثل هذا المجمع. وبالتالي هناك يعني صعوبات وعقبات وتحديات كبيرة في كل الملفات، لكن الدولة يعني فرقت كل هذه الملفات وعملت على يعني تفكيك هذه المشاكل، وأيضا إعادة تشكيل حياة الناس في كل القطاعات، سواء قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الطرق. تحدث أيضا خلال افتتاح محور عمرو بن العاص أحد المحاور.
1: صحيح، يعني خليني برضو ألفت نظر اللي بيسمعونا دلوقتي أنه تم التحدث عن المشاكل بمنتهى الصراحة والشفافية والحلول المطروحة لحل هذه المشاكل، وده اللي تم طرحه النهاردة في مؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر زميلي الأستاذ رمضان فتحي مراسل الراديو 90 في الجيزة، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
2: أشكرك.
1: تحياتي. قبل ما نطلع فاصل، في تقرير مهم بعنوان مبادرة اليوم السابع رسالة وطنية للأجيال الجديدة. الأحزاب والقوى السياسية ونواب البرلمان بغرفتيه الشيوخ النواب رحبوا بمبادرة اليوم السابع لتوثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وتخليد ذكرى شهداء الوطن من المدنيين الأبرياء اللي سقطوا ضحايا للأعمال الإرهابية. حزب الحرية المصري أعلن دعمه الكامل للمبادرة اللي أطلقها موقع وصحيفة اليوم السابع لتوثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وتخليد ذكرى شهداء الوطن. أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام قال إن هذه المبادرة الوطنية المهمة تمثل توثيق حقيقي لمرحلة عصيبة مرت بها الدولة المصرية، واجه خلالها الشعب المصري العظيم بجانب قواته المسلحة والشرطة مخططات الجماعة الإرهابية اللي استهدفت زعزعة أمن واستقرار الوطن وترويع المواطنين الأبرياء. المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ قال إن مبادرة اليوم السابع بتؤكد إن الصحافة المصرية هي الموثق الرئيسي والفاعل للأحداث، خاصة الاعتداءات والعمليات الإرهابية اللي نفذتها الجماعة الإرهابية واللي واجهها أبطال مصر في الأجهزة المعنية، وأيضا الشعب المصري بالتأكيد اللي قدم شهداء مدنيين دفعوا عن استقرار الوطن. المستشار محمد مجدي صالح أمين حزب حماة الوطن في مدينة الشيخ زايد قال إن موقع وجريدة اليوم السابع عودونا على الحقيقة ومساندة الوطن والمواطن والدفاع عن قضايا الوطن والوقوف ضد الإرهاب وجماعات الإرهاب والتطرف، واليوم يخلد ذكرى شهداء الوطن من المدنيين اللي قدموا الأرواح فداء للوطن وأمنه واستقراره. نطلع الفاصل ونرجع نستكمل ملفتنا في آخر اليوم.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك

نعمتك لترى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لترى

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90، كل سنة وانتم طيبين. آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90-90.
2: آراء واتجاهات، ملف بنتابع من خلاله الجديد في مقالات الرأي في الصحافة الورقية أو المواقع الإلكترونية. عنوان مقالنا النهاردة اللي اتنشر في جريدة الأهرام بعنوان إعلام سناء منصور وإناس جوهر. خليني في البداية أقول لحضراتكم على جزء من المقال للكاتب الصحفي الأستاذ حسين الزناتي. قال: درس في الرقي الإعلامي والإنساني شاهدناه في الحلقة التي استضافت فيها الإعلامية القديرة سناء منصور استضافة الإعلامية القديرة إناس جوهر في حوار تشعر فيه وكأنك ذهبت بعيدا لعالم آخر من الإعلام افتقدناه كثيرا. احنا موجود معنا التليفون صاحب المقال الكاتب الصحفي الأستاذ حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين ووكيل نقابة الصحفيين. مساء الخير أستاذ حسين وأهلا بحضرتك.
3: أهلا بحضرتك سمر وكل المستمعين، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: لما قريت مقال حضرتك وصحح لي لو إحساسي غلط، حسيت أنك بتفتقد قيم معينة في إعلامنا الحالي، صح ولا غلط؟
3: في الحقيقة يعني يمكن إحنا جلنا بالضرورة هيكون افتقد يعني حالة بعينها كانت تنتاب الإعلام المصري والعربي من أيام جلنا، لكن طبعا ما نقدرش نقول إن هذا الآن على الإطلاق. طبعا في إعلام هادف، في إعلام محترم يقدم رسالة إعلامية حقيقية لمتلقي بهدف الوعي والتنوير وتقديم محتوى مهم ومحترم، لكن ده ما يمنعش إننا نفتقد الكثير جدا جدا من هذا الإعلام اللي

0: يأخذ المتلقي إلى عالم هادف بعيد عن في الحقيقة الكثير مما يدعون أنه إعلام أو أنه محتوى إعلامي لكن في الحقيقة
1: إعلام الترند على وجه التحديد. أو يعني خلينا نتكلم بشكل صريح يا أستاذ حسين، رأي حضرتك في بعض المواضيع اللي بتطرح، رأي حضرتك في بعض الضيوف اللي بيدخلوا البيوت المصرية، مدى تأثيرهم على الشارع المصري وسلوكياته، مدى تأثيرهم على البيوت المصرية أيضا؟
0: في الحقيقة بيأثر بشكل كبير جدا جدا. يمكن أنا ضربت مثل بمثلا محتوى الإعلام الرياضي في بعض المحطات اللي بيقسم الشعب المصري إلى فريقين، أهلي وزمالك، إلى فريقين متعصبين بيظهروا أمام الشاشة وكأنهم في حالة من التناحر وليس في حالة من التقييم الموضوعي. دلوقتي بنشوف يعني ظاهرة الترند اللي ملهاش علاقة بالإعلام في الحقيقة، ظاهرة وتشوهات كبيرة جدا جدا نراها الآن، نحن في أشد الاحتياج لتقييمها وإعادة يعني رؤيتنا للساحة الإعلامية بشكل أو بآخر. لابد أن يكون الكادر الإعلامي هو كادر يعني دارس الإعلام بشكل يعني كما تعودنا عليه، يكون متخصص بشكل كبير بالكثير من البرامج والكثير من الخريطة الإعلامية اللي فيها كوادر غير مؤهلة.
1: حضرتك غير مؤهلة وجه التحديد بعض الفنانين، بعض المطربين، بعض يعني غير متخصصين في الإعلام على وجه التحديد.
0: ده حقيقي، ده حقيقي، وأصبحت ظاهرة كبيرة. يعني أستاذ سمر، لسنا في حاجة إلى شخصية شهيرة لتقدم لنا الإعلام. ليس مهما أن يكون مشهورا في الرياضة أو في الفن أو في أي مجال من المجالات حتى يتلقى الجمهور الرسالة الإعلامية الخاصة به ويتأثر به، بل بالعكس هو ممكن يتأثر به بشكل سلبي وليس بشكل يعني إيجابي.
1: أفترض أو أرد على حاجة بلسان الغائب أنه قد يكون متعلق بالعقل الجمعي للمصريين أن هو يستمع بشكل أكثر انتباه لوجه مشهور مثلا.
0: أستاذة سمر، إحنا في أشد الاحتياج الآن لرسالة إعلامية توعوية يعني تعمل على بناء الإنسان المصري. دائما يعني مبادرات السيد الرئيس ومبادرات الدولة المصرية المرتبطة بوعي الإنسان المصري وبناؤه النفسي والمعرفي، إحنا في أشد الاحتياج دي. إحنا في عالم مليء بالمخاطر، في عالم يريد أن يغزو عقولنا ونفوسنا قبل أن يغزو حدودنا، وبالتالي بناء الإنسان المصري في هذه الفترة الحرجة وإحنا بتحيط بنا المخاطر من كل جانب من جوانب الدولة المصرية، إحنا في أشد الاحتياج إلى صلابة المواطن المصري. هذه الصلابة لا يمكن أن تكون إلا بإعلام حقيقي، بإعلام تنويري، إعلام يؤدي رسالته كما ينبغي لمجتمع نامي ولشعب يحتاج إلى مزيد من الوعي في ظل هذا الضوضاء الكبير من السوشيال ميديا والإعلام في الحقيقة اللي هو غير إعلام، يعني هذا ليس إعلاما ولكنه شيئا آخر يريد أن يغزو عقول ونفوس الشعب المصري حتى يقلل من صلابة مقاومتنا لكل ما هو قادم إلينا ويريد أن يغزونا. وبالتالي الإعلام في مصر يحتاج إلى إعادة ترتيب للمحتوى اللي يخلي الإنسان المصري أكثر انتماء لوطنه، أكثر تلاحما مع الآخرين، وليس إعلاما للتناحر ولا للتعصب ولا لتقديم محتوى غير هادف أو محتوى فارغ.
1: اسمح لي أحيى حضرتك جدا على القيم اللي حضرتك بتطرح احتياجنا لها في إعلام النهاردة. بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين ووكيل نقابة الصحفيين، مقال مهم. شكرا جزيلا مرة تانية لحضرتك.
0: شكرا جزيلا لحضرتك. حياتي.
1: قبل الفاصل موجود معنا تقرير مهم هنتابع من خلاله الخدمات الإدارية والطبية المقدمة لراحة الحجاج المصريين وخطة طوارئ وعيادات وحقيبة ذكية، في خطوة استباقية تعكس مدى الاهتمام بسلامة وصحة ضيوف الرحمن. كشف رئيس بعثة الحج المصرية عن استكمال المنظومة الطبية الشاملة المخصصة لحجاج بعثة القرى بالأراضي المقدسة لهذا العام عبر توفير رعاية صحية وعلاجية غير مسبوقة ترافق الحجيج خطوة بخطوة خلال أداء المناسك الأكثر مشقة. رئيس البعثة أعلن أنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز 8 عيادات طبية متكاملة داخل مخيمات حجاج البعثة الثمانية بمشعر عرفات بالتوازي مع تشييد 8 عيادات مماثلة ومجهزة بالكامل في مخيمات البعثة الثمانية.

بمشهر منى. تأتي هذه الطفرة الطبية في إطار خلفية عريضة من التيسيرات الاستثنائية والدعم اللوجستي الذي تقدمه بعثة الحج المصرية بتوجيهات مباشرة من وزارة الداخلية، حيث تم تزويد هذه العيادات بأحدث الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطارئة بمرافقة نخبة من الأطباء والاستشاريين والممرضين من وزارة الصحة المصرية. هنطلع الفاصل ونرجع نستكمل ملفاتنا المستمرة لحد الساعة 12.

لما تخلي العيلة تمل تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت انا بقى مستخفي بيهم متدفي بيهم متدفي هما اللي حيلتي

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: آخر ملفاتنا هنتابع فيها أهم الأخبار والفعاليات والمشروعات اللي بتتم في المحافظات. أجواء العيد في عروس البحر المتوسط رفع حالة الاستعدادات وإجراءات مشددة وحملات في الأسواق وتجهيز الشواطئ ومنع شوادر الماشية والخراف في الشوارع. على التليفون موجود معنا زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر مراسل الراديو 90 90 في الإسكندرية. مساء الخير وأهلا بك علي.
2: أنا بيك.
1: وأنت طيب وبصحة وسلامة. أتابع معك في البداية علي الإجراءات اللي أعلنتها الجهات المحلية والأمنية لاستقبال أجواء عيد الأضحى المبارك.
2: هو فعلا محافظة اسكندرية أعلنت منذ أمس إجراءات هامة جدا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. يمكن بداية محافظة اسكندرية أعلن أصدر قرار بمنع شوادر الصراف والمواشي ماشية في الاسكندرية اللي هي بتسبب تلوث بيئي في الاسكندرية. يمكن النهارده في حملات قامت على عدد من احياء الاسكندريه وتم تحصيل من غرامات من محل جزاره حوالي 800,000 جنيه غرامات عشان ما يبقاش في هذه الشوادر. لكن برضو زي هي زي ما بنقول نيابه القط والصار
1: ما بين الحقيقه لو تسمح لي عايزه اقف هنا تحديدا لان انا فاكره ان انا كل سنه نتابع اجراءات مشدده لمنع عمليات الذبح بطرق يعني غير سليمه حتى على مستوى الصحه العامه وللاسف ده مشهد انا بشوفه متكرر في الشوارع
2: بالظبط.
1: يعني الاجراءات المتبعه لمنع تكرار هذه الظاهره مش لمنعها.
2: هو طبعا هو محافظ زي ما قلت هو طلع قرار في حظر هذه الساعه لكن هو زي ما قلت الجهات المسؤوله الاحياء في لعبة القط والفار ما بينها وبين الجزارين اللي أصحابوا هذه الشوادر وفعلا بيتم في شوادر موجوده. يمكن عدد من المواطنين بمجرد صدور القرار بدأوا ينتقدوا القرار نفسه ان بيتم في الشوارع الرئيسيه لكن الشوارع الداخليه الشوادر موجوده والناس بتعاني منها.
1: ولذلك علي خليني اسال سؤال مهم. انا كصاحب جزاره دلوقتي انت منعتني ان انا اعمل عمليه الذبح في الشوارع بشكل عشوائي، ايه البديل الامن اللي انت وفرته لي؟
2: البديل الامن اللي هو طبقا للمحافظه اللي طبقا لبيان المحافظه ان هم يتم الذبح في المجازر. ولكن برضو خلينا نقول برضو عشان ما نظلمش الجزارين ان بيبقى في اقبال من المواطنين عند احنا في حاله عايز اقول برضو ان في حاله الشعور لدى المواطن في عيد الاضحى وتحديدا انه بيحب يشوف الذبيحه بتاعته قدامه. يمكن انا وانا يمكن في قرب من وسط المدينه وانا معاد دلوقتي شايف المواطنين موجودين والمواطنين بتشوف كل واحد عايز يشوف الذبيحه بتاعته وهو بتتبح. وبالتالي برضو ده جزء من المواطنين وجزء من الجزارين. لكن يجب ما هو فكره المنع او اللي بيطلعه المسؤولين وهو لا يتم تنفيذه يجب ان يكون هناك حلول وسط على الاقل في ضوابط لمثل هذه الشوادر على الاقل ما فيها تكون محكومه من قبل الجهات المسؤوله علشان وتحصل رسوم وتحصل ويبقى في ده برضو مصدر للرسوم بحيث ان يتم النظافه بشكل يومي بحيث ان المواطنين ما يتأذوش من هذا الكلام او من مثل هذه الامور عشان بس نبقى واقعيين ما نتكلمش كلام في الهواء والناس تقول لك الناس دي مش مالهاش علاقه بالواقع. حاجه تانية الاسكندريه في ظل قلنا في ظل الاستعداد للعيد الاضحى يمكن المشهد الرئيسي من الاسكندريه بيكون شواطئ الاسكندريه واحنا مع بدايه فصل الصيف يمكن اسكندريه فيها ما يقرب من 42 شاطئ.
1: اهل اسكندريه بيفضوا الشواطئ اللي زوارها طبعا
2: طبعا طبعا طبعا. بس الناس كلها بتيجي اسكندريه عشان البحر في العيد الكبير تحديدا ومع دخول الصيف وبالتالي فعلا في حاله طوارئ كبيره جدا في شواطئ الاسكندريه. يمكن محافظ اسكندريه عقد اكثر من اجتماع خلال الايام الماضيه مع الهيئه الاداره المركزيه للشواطئ الاسكندريه علشان نشوف الاستعدادات على الاقل زي ما اطلقوا منذ عده اسابيع ان شواطئ الاسكندريه بلا غرقه هذا الموسم وبالتالي يكون في استعدادات على الاقل ما فيها للناس عشان الناس تقدر تتمتع بعيد الاضحى المبارك دون اي مشاكل دون غرقه ودون مشاكل في اسر. وبالتالي يعني انا عايز اقول ان شاء الله تكون يعني الاستعدادات الناس كل واحد بيشتغل لان زي ما بيقولوا المحافظ يعني كلمه حق راجل على دماغ كل مسؤول وبالتالي كل واحد شغال. يمكن انا بتكلم حضرتك ان جميع
1: خلينا نقول يا علي بشكل واضح، هي منظومه لازم يعني الكل يتعاون فيها، المسؤول يؤدي دوره في المتابعه والرقابه، والمواطن يؤدي دوره في اتباع الارشادات العامه.
2: طبعا طبعا طبعا.
1: بشكرك جزيل الشكر زميلي الكاتب الصحفي علي بدر مراسل راديو 90 في الاسكندريه. شكرا جزيلا.
2: شكرا شكرا جزيلا.
1: دي كانت اخر ملفاتنا النهارده. بس هقول لكم سريعا على حاله الجو. تتوقع هيئه الأرصاد العامة أو الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. خلصت حلقتنا أخبارنا النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة بأخبار جديدة. ملفتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتي إنس سيد ورئيس التحرير محمد السنباطي. دقائق قليلة جدا، واتبعوا آخر وأهم الأخبار في الدقيقة الأولى من الساعة 12 صباحا. شكرا جزيلا كل اللي تابعني النهاردة في آخر اليوم. كنت معاكم سمر إبراهيم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في اتصال هاتفي مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القادة المشاركون في الاتصال إلى جانب الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي هم ملك الأردن وملك البحرين والرئيسان الإماراتي والتركي وأمير دولة قطر وولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني. الرئيس السيسي والقادة يعربون عن تقديرهم لجهود الرئيس الأمريكي والأطراف المعنية في سبيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران والاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يشدد خلال الاتصال على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران، ويؤكد أن مصر لن تدخر جهدا في تقديم جميع أوجه الدعم لتيسير هذه المفاوضات بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة. الرئيس السيسي يدعو لأهمية استثمار النافذة الدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى تسوية سلمية تسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. ترامب يعرب عن تقديره لرؤى وجهود الرئيس السيسي والقادة المشاركين وحرصهم على تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة إلى الاحتفال بيوم إفريقيا المقام بجامعة القاهرة. الرئيس يؤكد أن مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة. السيسي يلفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية. الرئيس يؤكد أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي المتمثل في قضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها ركيزة لضمان استمرارية الحياة وصون مقدرات شعوب القارة الإفريقية. السيسي يدعو لضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأهرام للأنهار الدولية العابرة للحدود وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية. الرئيس يؤكد تمسك مصر بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الإفريقية وصون مؤسساتها الوطنية. مصر ترحب باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية 8 خلال شهر يونيو القادم. رئيس مجلس الوزراء يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة. مدبولي يؤكد أن الدولة نجحت في أقل من 10 سنوات في إضافة مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر. فرنسا تحظر دخول إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أراضيها وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليها. هبوط فريق كهرباء الإسماعيلية إلى دور المحترفين عقب تعادله أمام المقاولون في الجولة الأخيرة من الدور الممتاز لكرة القدم. كانت 3 أندية قد تأكد هبوطها في وقت سابق وهي حرس الحدود، فاركو والإسماعيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى.

كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شكرا.
1: I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الإعصار. الحب سيبقى يا ولدي الحب.